0: يا لخديك ناعمين يضجان بالسنا.
1: انا اتذكر في ايامنا الابناء يطلعون على سيره ابا، ليش؟ لم يشوفون شيء اخر حتى على حرفه ابيه.
2: الهي قل لي من خلا من خطيئه، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج المجله الصباحيه على هو راديو التايمز سكوير. اهلا بكم مستمعينا ومرحبا، اهلا بكل من قرر يثبت الموجه علينا ويستمع لنا لبرنامجنا وكل برامج الاذاعه. مستمعينا الكرام، مجموعه من الفقرات بانتظاركم بهذا اليوم الاحد وبدايه اسبوع جديده، نتمناها لكم دائما بالخير والعافيه. مستمعينا الكرام، مجموعه من الفقرات بانتظاركم، راح اكون ياكم في اعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، اهلا بكم ومرحبا.

صباحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، وأهلا بكم مرة أخرى. تقدرون تسمعون على تطبيقات الهاتف المحمول على الأنترنت في كل مكان وين ما تردون، وأيضا متابعة صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. كل الهلا بكم مستمعينا وين ما تكونون. ونبدأ برنامجنا بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تسجيل 16 محافظة دون 40 درجة مئوية. وذكر بيان الهيئة أن الطقس هذا اليوم الأحد سيكون الطقس غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في أقسامها الغربية، ويكون صحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق. وتابع البيان أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 34، ميسان وأيضا المثنى 39، ذي قار 40، والبصرة 41. احنا طلابتنا ويا الشرج ويا الرطوبة، يعني درجات الحرارة جيدة مقارنة بالأيام السابقة. عموما إذا أن طقس الاثنين مستمعين الكرام يوم غد بإذنه تعالى سيكون غائما جزئيا على العموم، مع تساقط زخات مطر خفيفة ومتفرقة في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلا عن المنطقة الجنوبية. كما أشار إلى أن طقس الثلاثاء سيكون الطقس غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية، مع تساقط زخات مطر راح تكون بالمنطقة الشمالية وصحوا مع بعض الغيوم بالمنطقة الجنوبية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تشتد في بعض أقسام المنطقتين الوسطى والشمالية إلى أكثر من 30 كيلومتر في الساعة، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات إلى أيضا في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما تبقى مقاربة في المنطقة الجنوبية. مستمعين الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

فعلا ان اجواء رطبه، اجواء شرجي بالبصره. صدقنا ايام كم يوم يعني راح الشرجي وشويه الجو بدا يعني يستعدل على قولتهم، هذا شايف يقول له بخيط بروده يعني مساكين احنا ندور خيوط. عموما يعني للان لا زال الشرجي يعني هذه الايام، وخصوصا بعد يعني بدايه العام الدراسي الجديد ل يعني طلاب المدارس وايضا التلاميذ. ايضا اعلنت وزاره التربيه عن انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم بمشاركه 12 مليون تلميذ وطالب. وقال مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في الوزاره ان العام الدراسي الجديد انطلق اليوم في عموم مدارس البلاد بمشاركه اكثر من 12 مليون تلميذ وطالب. وأضاف أن عدد تلاميذ الصف الأول الابتدائي العام الدراسي الجديد يتجاوز 1,200,000 تلميذ، مشيرا إلى أن عدد المدارس يبلغ أكثر من 124,000 مدرسة. إذا المستمعين الكرام كل التوفيق لطلابنا الأعزاء والتلاميذ، بالإضافة أيضا إلى الكوادر التربوية. اليوم شوي الشوارع يعني بدت يعني تكتظ وازدحامات، اللي يطلع يعني بعد 7:30 بعد يعني هذا الوقت، فراح يكون شوي ازدحامات تواجهه. لذلك يعني دائما نقول يعني بالتأني السلامة وعلى كيفكم، شوي شوي انتبهوا على السيارات. يعني ضروري هذا الموضوع ان يكون الحرص والسلامة على كل أبنائنا، وأيضا من يكونون موجودين في الشارع. يعني اليوم نشوف مثلا في كثير من الأحيان يعني حوادث، والله تمشي تشوف هنا وهناك، يعني ما أعرف شو اللي جاي يصير هذه الفترة بسبب عدم التركيز، بسبب عدم الالتزام بالقواعد المرورية. يعني استسهال أو الاستهزاء بالشوارع، يعني للأسف عند البعض هذا الموضوع يكون، والبعض ماسك تليفونه ويتصفح وغيرها أيضا من الأمور الخطأ اللي تكون موجودة في شوارعنا. وإحنا تقريبا كل احنا ملاحظين هذا الموضوع، يعني ومن ترجع غرامات ومن ترجع كاميرات ومن ترجع هذا الموضوع، قالوا ها والفقير وشلون، مو الفقير هم بعدين امرحه ممكن انه يسبب بحادث، وجيبوا العشيره وودي العشيره والله بالخير والله بالخير. وهذه التفاصيل اللي تكون موجوده للاسف يعني خصوصا بمجتمعنا اليوم نشوفها للاسف يعني بشكل كبير جدا. وحوادث دائما نقول السلامه لجميع مستمعينا وأهل بصرتنا الطيبين. نقول إنه الشخص دائما يعني يتحلى شوي بالصبر، يعني سعة الصدر شوي لازم تكون أكبر ما هي عليه، ويتحمل من موجود في الشارع يعني أقلها يعني يوصل بسلام.

تمثل مبادرة إجبار النفس على العمل في المهام المؤجلة لمدة 5 دقائق فقط حيلة نفسية ذكية لكسر حاجز التردد والكسل والتفكير المفرط في حجم الواجبات الثقيلة يخلق الخوف والتأخير، بينما البدء المباشر لفترة قصيرة يزيل التوتر ويدفع العقل للاستمرار في الإنجاز. لذلك اتخاذ الخطوة الأولى يمهد الطريق لإكمال المشاريع المعقدة ويجعل جدولك أكثر سلاسة.

تعتبر مبادرة الامتناع عن ركن السيارات أو عرض البضائع على الأرصفة المخصصة للمشاة سلوكا حضاريا يعكس الوعي والحرص على حقوق الآخرين. شغل الممرات المشاة يجبر كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على النزول لمسار السيارات أو الشارع، وهذا الموضوع خطر جدا، ممكن يعرضهم للحوادث. لذلك احترام الفضاءات العامة يضمن بيئة آمنة ومريحة للجميع ويدعم المظهر الحضاري لشوارع المدينة. يعني بس نشوف شوي رصيف مرتب، يعني تتجمع مثلا يم العوائل وهذه التفاصيل، قبل عربانة زينة بها تفاصيل معينة، أكلات شعبية، راح الرصيف اندمر.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. أفادت تقارير صحية بأن تناول كميات كافية من الألياف الغذائية يوميا لا يقتصر على تحسين عملية الهضم، بل قد يرتبط أيضا بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة والوفاة عموما.

وأوضحت دراسة أن بيانات صحية ترتبط الحصول وتربط الحصول على كميات كافية من الألياف بانخفاض مخاطر الوفاة بما في ذلك الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والسرطان. وبين أن أحد التفسيرات المحتملة يعود إلى تأثير الألياف في الأمعاء، بذ تساعد أيضا على دعم البكتيريا النافعة التي تخمر الألياف وأيضا تنتج أحماضا دهنية قصيرة السلسلة وتسهم في دعم الجهاز المعوي وتقليل الالتهاب. أيضا أضاف أن تناول الألياف قد يساعد كذلك في دعم عملية التمثيل الغذائي وتنظيم استقلاب السكر والدهون والحد من الالتهاب والإجهاد التأكسدي.

0: حكايتنا. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم مرة أخرى في برنامج المجلة الصباحي ونحن على هو راديو التايمز سكوير. ننتقل إلى موضوع هذه المرة. الموضوع راح يتحدث عن الكلمة الطيبة والتشجيع في بناء الشخصية. تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضلة. نرجع بعدها، خليكم ويانا.
1: الكلمة الطيبة والتشجيع في بناء الشخصية. في رحلة التربية وبناء الأجيال وفي تعاملنا اليومي مع الأبناء والشباب في المنازل والمدارس، نجد أنفسنا أمام سلاح تربوي ونفسي شديد الفعالية والتأثير، لكننا قد نغفل عن استخدامه بالشكل الأمثل. إنه الكلمة الطيبة والتشجيع الصادق، إن كلمات الثناء والتقدير البسيطة التي نوجهها للطفل أو الشاب عند تحقيقه لإنجاز صغير أو عند محاولته الصادقة للتعلم، لا تشكل مجرد إشادة عابرة، بل هي الوقود الحقيقي الذي يبني شخصيته ويغرس في نفسه الثقة والقدرة على مواجهة الحياة. إن علم النفس التربوي يؤكد أن الإفراط في النقد المباشر والتركيز الدائم على الأخطاء والملاحظات السلبية يقود الأبناء إلى حالة من التراجع والاهتزاز النفسي، ويولد لديهم شعورا بالخوف من الفشل والتردد الدائم. وفي المقابل، فإن التشجيع الواعي الذي يركز على المجهود والسعي وليس فقط على النتائج النهائية يمنح الإنسان طاقة استثنائية للتطور والإبداع، ويجعله أكثر قدرة على تجاوز العثرات والأزمات بثقة وثبات. فالطفل الذي ينشأ في بيئة تقدر محاولاته وتثني على جهده يصبح بالغا متزنا نفسيا، غير متخوف من خوض التجارب الجديدة والمبادرة الإيجابية. إن بناء بيئة تشجيعية داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية يقتضي منا التخلي عن مقارنة الأبناء بغيرهم، والحرص على الاكتشاف المبكر لمواهبهم وقدراتهم الفردية ورعايتها بكل حب وتقدير. فالكلمة المشجعة الصادقة قد تكون هي النقطة الفاصلة والشرارة الأولى التي تغير مسار حياة إنسان بالكامل، وتمنحه الإيمان بالذات، وتصنع منه عضوا نافعا ومبدعا وقادرا على العطاء والتأثير الإيجابي في مجتمعه. إن التشجيع ليس استهانة بالأخطاء، بل هو التركيز الواعي على نقاط القوة لبنائها وتطويرها. فالأطفال والشباب يحتاجون دائما إلى إشارات واضحة تؤكد لهم أن جهودهم محط تقدير واهتمام من حولهم، مما يدفعهم إلى المزيد من العطاء والتميز. فهل أصبحت كلمات التشجيع والثناء شحيحة في مجتمعاتنا تحت ضغط الحرص المفرط على النقد والمثالية؟ وكيف نحول التشجيع والكلمة الطيبة إلى أسلوب حياة يومي يغذي نفوس أبنائنا وشبابنا؟

احنا صرنا نفتقر او نفتقد ايضا يعني الكلمات التشجيعيه والكلمه الطيبه، يعني ممكن تكون الامور المهمه جدا لان تلعب دور كبير جدا ومحوري ورئيسي في صياغه شخصيه الفرد وتشكيل هويته النفسيه. وهذه العبارات هي ممكن تكون ادوات تربويه بنائيه ذات اثر عميق ومستدام. وهناك أيضا يعني آثار لهذه الكلمات الطيبة والتشجيع من ناحية تعزيز الثقة بالنفس، يعني وبالتالي هذا الموضوع رح يساهم بالتشجيع المستمر في رفع مستوى تقدير الذات لدى الفرد، ما أيضا يجعله أكثر إيمانا بقدراته وأيضا أكثر جرأة في مواجهة التحديات الجديدة. أيضا تحفيز التفكير الإيجابي في أن العبارات الإيجابية راح تبني نمط تفكير متفائل وتساعد الفرد على رؤية الفرص في الأزمات بدلا من الاستسلام للعقبات.

نعم مستمعينا الكرام، أيضا يعني من الأمور المهمة جدا هي تعزيز الصحة النفسية، لأنه هذه الكلمة الطيبة راح تقلل من مستويات التوتر القلق وتطل الإنسان شعور بالأمان العاطفة المتوازنة، وهذا أيضا يحميه من الانطواء أو ضعف الشخصية، وش قد ممكن تفيد المراهقين، ممكن تفيد الشباب الصغار أو حتى الأطفال أيضا لما يعني تدعمه وتعطيه كلمة حلوة، فبالتالي هو راح يعني أيضا هذا التوتر اللي عنده والشوي الخوف في بعض الأحيان مثلا أو الانكسار اللي يعيشه أيضا، لأن المراهقين عندهم يعني هواي ظروف ممكن متغيرات تكون عنده على ما يعني تكون هناك تغيير بشخصيته، ويصل للشخصية الحقيقية أو النهائية أو يعني ممكن أنه تكتمل الشخصية بشكل معين يعني. لذلك يحتاج إلى هذه كلمات الدعم وكلمات التشجيع وهذه الأمور يعني، لأنه بالتالي راح يعني تكون هناك تنمية لمهارات التواصل والعلاقات، لأن الشخص اللي يشوف تشجيع وكلمة طيبة بالتالي راح يميل لتقبل الآخرين والتعامل وياهم بلطف بأريحية، ممكن أيضا يجعل يعني شخصا اجتماعيا وفعالا. وهناك أيضا يعني تشجيع يزيل الخوف من الفشل، ويعتبر هو أيضا السبب الأول للتحفيز الابتكار المبادرة أيضا السعي المستمر نحو التطوير الذاتي.

أيضا مستمعين الكرام، هناك يعني مجالات للتأثير الرئيسية في التربية والتنشئة، تشكل البنات الأولى للشخصية الطفل، حيث أيضا تبني الكلمات المشجعة طفلا واثقا مستقلا، بينما أيضا تتسبب هذه العبارات القاسية في ضعف شخصيته، وأيضا حتى في بيئة العمل. يعني إذا مثلا مدير أو هاي مرات تكون حالة نادرة شوية، يعني ارفع كفاءة الأفراد وزيادة إنتاجيتهم في، يعني بالتالي لما تخلق الكلمة الطيبة ببيئة محفزة للتعاون والانتماء، لأنه مثلا المدير مثلا أو يعني المسؤول في هذه الشركة وفي هذا المكان، أنه يعني يقدم كلمات دعم، كلمات طيبة، يعني كلمات بها حاب بها خير، يعني لا بأس بمكافآت شوية حلوة مرتبة، فبالتالي هذه راح تنطي دافع، يعني مثل الجرعة تنطي تمشي فترة معينة، وبالتالي أيضا يحتاج جرعة ثانية وهكذا، حتى يعني ممكن أنه يكمل هذا الموضوع، غير أنه يعني الواجبات اللي هو الراتب اللي هو هذا شيء يعني من الواجبات المهمة، لأنه جاي يقدم بالتالي دعم ويقدم أيضا خدمة معينة، فلقاءها أنه لازم يكون أكو هناك مردود. وأيضا في العلاقات الاجتماعية أنه تعزيز التماسك وزرع الاحترام المتبادل بين الأفراد، يعني خصوصا مثلا الزوج اللي زوجته أو العكس أيضا أو الأبناء أيضا وغيرها، هذه من الأمور اللي هي ممكن تكون يعني تشكل الحياة السعيدة والجيدة، وتزرع الأمل وتبني الشخصية من الداخل قبل الخارج.

أعلنت أمانة بغداد انطلاق موسم التشجير الخريفي بزراعة 190 ألف شجرة معمرة في عموم مناطق بغداد، فيما دعت المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية إلى المشاركة في الحملة بالتنسيق مع الدوائر البلدية. وقال المتحدث باسم الأمانة أن أمانة بغداد ستطلق موسم التشجير الخريفي اليوم في بغداد، وأيضا بهدف زراعة 190 ألف شجرة معمرة في مختلف مناطق بغداد. وأضاف لها أن زراعة الأشجار ستتم بعد توفير البناء التحتية اللازمة من قبل الدوائر البلدية وتهيئة منظومات السقي بالرش أو التنقيط، بما يضمن استدامة الأشجار ونموها. وأيضا أشار إلى أن جميع الدوائر البلدية ستعمل ابتداء من يوم غد أو اليوم عفوا على تهيئة المواقع المخصصة للزراعة، مبينا أن الحملة ستستمر لمدة شهرين ونصف وصولا إلى تحقيق الهدف المتمثل بزراعة 190 ألف شجرة في بغداد. ودعا المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والإعلاميين والمؤسسات الحكومية لمشاركة الحملة في التشجير بعد التنسيق مع دوائر البلدية المعنية. إذا من المهم جدا يكون هناك تشجير وحملات أيضا، يعني تشجير في بغداد 190 ألف شجرة يعني عدد لا بأس به، ونحتاج مثله أيضا في محافظاتنا العزيزة، لا سيما أيضا البصرة تحتاج ما تحتاج من زراعة يعني مكثفة. بصراحة نسمع حملات هنا وهناك، لكن يعني تفتقر لكثير من الأمور والتفاصيل، وتحتاج دعم، وتحتاج أيضا يعني استمرار. ما تشوف أنه أكو استمرار لبعض الحملات، يعني فعلا بها مجهود كبير، بها يعني ممكن تكون مبالغ مالية وغيرها أيضا من الأمور، جهود كادر مثلا معين في يعني هنا وهناك، لكن نحتاج أكبر دعم أكبر لهذا الموضوع. ويعني نشوف اليوم الأتربة الغبار اللي موجود، تغير والتصحر والتغيرات المناخية اللي نعيشها خصوصا في مدينتنا. يعني للآن احنا نعيش أيام رطوبة وشرجي وفصل خريف، يعني يعني فعلا أنه لازال هناك المجال لزراعة يعني الأشجار اللي هي ممكن تكون تناسب الجو البصراوي.

تقييم الأزمات والمواقف الطارئة بعيدا عن الانفعال العاطفي والتهويل أداة راقية لاتخاذ القرارات الصائبة، لذلك الاستجابة السريعة للغضب تخلق التعقيد وتزيد من شدة الخلافات في العمل أو البيت، بينما التحليل الموضوعي، وهذا الموضوع رح ينطيك القدرة على دراسة البدائل بمهارة تبني التفكير المتزن، يرفع من كفاءتك القيادية ويساعدك أيضا على تجاوز عقبات الحياة بمرونة وثبات.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم. وننتقل مستمعينا إلى موضوع آخر. هذه المرة الموضوع راح يتحدث عن ذكريات الروائح وأثرها في السكينة الصباحية. إذن تفاصيل أكثر راح نستمع لها بصوت الزميلة شهلة محمد. ولنا عودة، كونوا معنا.
1: ذكريات الروائح وأثرها في السكينة الصباحية. مع أولى ساعات الصباح الباكر تسري في نفوسنا حالة غريبة وعميقة من الحنين والهدوء النفسي. إنها ذاكرة الروائح، تلك الهبة الإنسانية العجيبة التي تمتلك القدرة على نقلنا خلال ثوان معدودة عبر الزمن إلى أيام الطفولة وبيوت أجدادنا ودفق الدفء العائلي الذي افتقدناه في زحمة السنوات وضغوط الحياة المعاصرة. تشير الأبحاث الطبية والنفسية المتخصصة إلى أن حاسة الشم ترتبط ارتباطاً مباشراً وبنيوياً بمراكز الذاكرة والعاطفة والدوافع النفسية في الدماغ البشري، ما يجعل الروائح المحفز الأقوى على استدعاء المشاعر والذكريات القديمة بكل تفاصيلها الحية. فالروائح الصباحية الزاكية لا تساهم فقط في تحسين المزاج العام وتنقية الذهن، بل تعمل كبلسم نفسي يقلل من مستويات التوتر والقلق ويعيد للإنسان شعوره بالأمان والاستقرار الداخلي وقبل انطلاقه إلى ميادين العمل والتحديات. كما أن استرجاع الروائح المرتبطة بالطبيعة والحدائق والورود يمنح الجهاز العصبي فرصة للهدوء والتعافي من الإجهاد تراكمي المنافع. إن صناعة الذكريات الجميلة داخل بيوتنا تبدأ من هذه التفاصيل الصباحية البسيطة. فإنشاء طقوس دافئة تعتمد على الروائح الزكية والابتسامة الصادقة والحديث الهادئ بين أفراد العائلة يترك أثراً وجدانياً عميقاً في ذاكرة الأطفال والشباب يدوم معهم طوال العمر. إنها الطقوس الإنسانية الأصيلة التي تشكل الدرع الواقي للروح في مواجهة تقلبات الزمن وصخبه. فحين يبرم المرء علاقة جمالية مع صباحاته ويستشعر النعم البسيطة كالدفء والمودة ورائحة القهوة ونسمات الصباح، يكتسب مناعة نفسية قوية تساعده على مواجهة أعتى الصعاب والتحديات المادية التي قد تواجهه خلال اليوم. وقد أظهرت التجارب الاجتماعية أن العائلات التي تحرص على هذه التفاصيل الصغيرة تصبح أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة أزمات الحياة بروح جيدة ومطمئنة. فهل نولي هذه الطقوس الصباحية والروائح الدافئة الاهتمام الذي تستحقه في صناعة مزاجنا اليومي؟ وكيف نساهم في جعل منازلنا مأوى للسكينة والذكريات الجميلة التي تحمي أبناءنا من القلق والاهتزاز النفسي؟
0: إذن تشكل الروائح خيطا خفيا ينتقل أو ينقل الإنسان بلحظة واحدة عبر الزمن مسافات، ويعيد أيضا فتح أبواب لجميع الذكريات اللي يظن أنها يعني توارثت في زوايا الذاكرة. وأيضا بساعات الصباح الأولى يكون دائما الذهن خالي يعني والكون غارقا في الهدوء، وتتضاعف إذا قدرة العطور الروائح في يعني بث السكينة والطمأنينة في النفس. يعني بالتالي هناك ارتباط للذاكرة يعني الشمية بالعواطف، وتعد يعني حاستنا للشم الأقرب إلى مراكز الذاكرة والمشاعر في الدماغ. وبالتالي هذا الموضوع رح يجعل الروائح يعني أسرع المحفزات حتى تسترجع المشاعر القديمة، فممكن تكون رائحة معينة ممكن تعيد لك شعور بالأمان طال انتظارك له. ممكن أيضا ريحة القهوة الصبح أو يعني ويا الهيل، وهذه التفاصيل هي مو بالضرورة أنه يعني تقتصر على يعني الطعم، بل ممكن تكون هي طقس دافئ يذكرك بالطمأنينة المنزلية بالبيت ويا الأحبة يعني في مكان معين، أو إحساس ببدايات جديدة أو يعني تجدد في شيء معين. فبالتالي هناك يعني ممكن يكون نسيم صباح منعش أو رائحة المطر. أشوف كثير من الناس تحب رائحة المطر، يقول لك أنا انتظر يعني الشتاء وهاي الريحة تعجبني، يعني لما يختلط يعني قطرات المطر مع الأتربة اللي تكون موجودة فراح يعني تنطفد يعني رائحة معينة. الناس تطلع حتى يعني تشتم هذه الرائحة لما يعني تغسل الأشجار وغيرها أيضا من التفاصيل يعني، فبالتالي أيضا تنطي ارتياح نفسي عميق، يعني تزرع شعور بالسلام بالتناغم مع الطبيعة يعني، وبالتالي تفكك أسباب التوتر القلق قبل بدء اليوم. ليش؟ أنه دائما نشوف أعصابنا مجدودة، طبعا شرجي حار تطلع برا يعني غبار ترابة أصوات عالية مزعجة مثلا، يعني أكيد يعني مثلا شو يريد يصير عندك يعني مزاجك يتغير، فبالتالي هذا الموضوع ممكن له تأثيراته السلبية. فتشوف أنه الناس أكثرها مجدودة، يعني مثلا واحد يعني شوية عكس على الثاني بسيارة نزلوا يتعاركون بنص الشارع وقطعوا الشارع، الناس يعني أكو كبت نفسي يعني. فهناك أيضا يعني روائح للنباتات والزهور، يعني كالمثلا هذا الورد الياسمين أو النعناع، رائحة مثلا يعني مثل ما ذكرنا العشب إذا كان موجود، فبالتالي راح ينطي إحساس نقي وأيضا يعني ينعش الروح يصفي الذهن. يجد أنه نقول دائما الأشجار، زراعة الأشجار، هذه التفاصيل أنه تكون مهمة في يعني استحضار هذه الروائح أو صنع طقوس صباحية، فبها أيضا يسهم بشكل فعال في تهدئة الجملة العصبية وتخفيف أيضا حدة التوتر، بناء ركيزة نفسية متينة، وتعين الإنسان على استقبال يومه بثبات وهدوء.

تمثل مبادرة فصل البطاريات التالفة والأجهزة الإلكترونية الصغرى عن القمامة المنزلية خطوة بيئية حاسمة لمنع تسريب المواد السامة. رمي البطاريات في المكبات العادية يسبب تلوث التربة وأيضا المياه الجوفية بالمعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق. أيضا تخصيص حاوية صغيرة لجمع الإلكترونيات المستهلكة يسهم في حماية البيئة من الأخطار الكيميائية ويحافظ على صحة الأجيال القادمة بوعي مستدام.

مستمعينا الكرام، أكيد إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعداد وتقديم وإخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله باكر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنساهم العالمي. ويا إنساهم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عدنا سوالفكم تلتم.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القرب.

في كل مكان. هذه حلقة من مجاز ورحلة جديدة في عالم الأفكار وعالم المعرفة وعالم الثقافة، والتي نأمل فيها أن نقضي وقتا طيبا، وقتا مفيدا ونافعا. خليني في البداية أسلم على كل الأصدقاء والصديقات اللي يسمعونا من كل مكان، من مواقع التواصل الاجتماعي ومن تطبيقات الهاتف المحمول ومن منصات بودكاست خارج العراق. إن شاء الله الجميع بخير وصحة وعافية، ونحن نستقبل بداية الشتاء، نستقبل ولو شوية احنا الشتاء شوية عندنا يتأخر، بس ما يخالف، احنا نحاول ويا الخريف نستدرجه ونحاول انه نسترضيه حتى يحل علينا. اصدقائي، مو بالضرورة ان تكون العقوبات متعلقة بالقوانين. قانون العقوبات، تذكرون قانون العقوبات؟ القانون دائما يرتبط بالعقوبة، لكن احيانا اكو عقوبات ما بها قانون، اكو عقوبات مو بالضرورة انه تحتاج لها شرطي او تحتاج لها محكمة او تحتاج لها نص قانوني. اكو عقوبات من نوع اخر، هناك عقوبة تأتي بنظرة، نظرة واحدة تكفي ان تكون عقوبة. احيانا ضحكة بتعبير معين، بنبرة معينة في مجلس تعتبر عقوبة، تعليق ساخر عقوبة، إشاعة صغيرة عقوبة، وتجاهل متعمد عقوبة. أحيانا يوصل الأمر إلى عزلة اجتماعية تخلي الإنسان يعيد حساباته قبل أن يتصرف بالطريقة اللي يريدها. والمثير أنه هاي العقوبات إخواني ما تجي دائما إلا بالضرورة تجي من مؤسسات رسمية، لا لا لا، تجي من العائلة، تجي من الأصدقاء، من الجيران، من زملاء العمل، وتجي حتى من أشخاص ما تربطنا بهم أي علاقة مباشرة. المجتمع أحيانا يقول للفرد بكلمات أو حتى بدون كلمات، نعرف أنه أنت تقدر تسوي كذا وكذا وكذا، لكن إحنا نقول لك سوي أمورك وامشي بخياراتك وذائقتك وفق ما إحنا نريد. وهنا تظهر واحدة من أهم آليات الضبط الاجتماعي في العصر الحديث، ألا وهي العقوبة غير الرسمية. مجتمعات تحتاج قواعد حتى تستمر، بس الإنسان ما يعيش داخل القوانين وحدها، لا، أكو أعراف، أكو توقعات، وأكو عشيرة، وأكو معايير اجتماعية تحدد لك شنو المقبول وشنو الغريب وشنو اللي يستحق الشكر وشنو اللي يجيب لك العيب. هم محددين لك كل شيء لي قدام. ولهذا انت قد تشوف طفل يتعلم بشكل مبكر انه كثير، انه بعض الاختيارات تكلف. اذا رحت الى حرفة معينة او مهنة معينة، شو راح يقولون الناس؟ تصير ممثل، شو يقولون العالم؟ تصير موسيقي، دمبكتشي يعني؟ هذا مجتمعنا، هذا الشيء اللي ماشي عليه الناس. ابويا خليك ويا الناس، لا تصير شاذ عنهم، تالي تصير سالفة. هاي كلها آليات لترويض الإنسان ومعاقبته إذا خرج عن السياق أو عن النسق وحاول أن يعيش بطريقة حرة منفردة. شو عندك فاتح باب على نفسك؟ شايفهم دولي؟ ولهذا احنا أحيانا ما نحتاج أنه نمنع إنسان بالقوة من فعل شيء، لا، يكفي أنه نخليه يحس بالخوف من نظرة الآخرين إليه، تلقاه ما راح يسوي هذا الشيء. هاي الحلقة راح نبديها بهذا الموضوع، موضوع العقوبات التي لا تحتاج إلى قانون. أهلا وسهلا بكم في مجاز.

أصدقائي حوالينا كلهم يأثرون علينا مثل ما شفنا، وكلهم ممكن يغيرون من قراراتنا ومن خياراتنا ومن السياقات اللي نريد نعيش بها حياتنا بهذه الطرق، طرق العقاب غير المباشر. ولهذا الإنسان مع الوقت تحدث فد عملية أكثر تعقيد حقيقة. المجتمع ما يراقبك، تقوم أنت تراقب نفسك. يعني قبل أن تتصرف تصرف معين تفكر بردات الفعل، قبل أن تختار اختيار معين تتخيل شنو تعليقات الناس على هذا الاختيار، قبل أن ترفض وضع معين بنية تجيها شخص يتقدم لها وتريد ترفضه، رأسا راح تفكر ايش راح يفسر الآخرين موقف الرفض هذا. أبسط شيء، قال أنا ليش رفضتي؟ شنو عندك واحد؟ وحال الناس حتى ما يقدرون إنه يجربون شيء جديد، لأن يقول لك أنا إذا أفشل الناس راح تقول عني. هنا تنتقل الرقابة من الخارج إلى الداخل، وهي واحدة من أقوى صور السلطة الاجتماعية، لأن الإنسان راح يلتزم بالقواعد حتى في غياب من يفرض هذه القواعد. ولهذا هم مو ذول القوى التي تحاول أن تسيطر على الشعوب وتوجهها حسب ما تريد. حقيقة هي مو غشمة أنه تفرض هيمنة فكرية، هيمنة سلوكية من خلال تعميم تعريف للخير وتعريف واحد للشر وتعريف واحد للسلوك الوطني وتعريف واحد للسلوك الخائن. هسه يجي واحد يقول هو كل ضغط اجتماعي قد سيء؟ لا، بالتأكيد لا، بالتأكيد لا. المجتمعات تحتاج نوع من الاستنكار الأخلاقي لما بس يكون يرفض المجتمع، يكون يرفض الأشياء السيئة. يعني احنا نحتاج الى هذه العقوبة الاجتماعية او المحددات الاجتماعية، بس كون تشتغل على الامور السيئة. يعني كون المجتمع او الناس يرفضون العنف، يرفضون التحرش، يرفضون الغدر، استغلال الضعفاء، سرقة المال العام، هاي كلها يرفضون الاهانة، اهانة الاخرين. هذا الرفض هنا راح يؤدي وظيفة اجتماعية مهمة. مو أنت تكون محدداتك تتعلق بحرية الإنسان وبطريقة رغبته بأن يعيش حياته، لا، هذا مو ما لك علاقة بهذا الشيء. ما لك علاقة تحدد للصح والخطأ في خيارات حياته وبالطريقة اللي قرر بها حياته. الله سبحانه وتعالى منحها هذه الحياة، ما تروح أنت تحدد شكلها وستايلها ومسارها. منو أنت؟ أنت منو؟ مخترع اللالة؟ منو أنت؟ مو صحيح؟ أكو فرق كبير بين مجتمع يقول لك لا تأذي الآخرين وبين مجتمع يقول لك لا، لا تكن مختلفا عن الآخرين. ما يريدك مختلف، يريدك متشابه، حالك حال القطيع. القاعدة الأولى ما لا تؤذي الآخرين، هاي قاعدة أخلاقية، هاي قاعدة تحمي الناس. بينما القاعدة الثانية هي قاعدة اجتماعية لكنها تحمي ماذا؟ تحمي التشابه. وهنا تبدأ مشكلة، لأن الجماعة الناس راح تبدي تخلط بين الخطأ وبين الاختلاف. أحيانا راح يكون طريقة ستايل الملابس يعتبر خطأ أخلاقي، بينما هو اختلاف مو خطأ أخلاقي. اللي يريد يلبس زي رياضي، اللي يريد يلبس سترة، اللي يريد يلبس تيشيرت، اللي يريد يلبس قميص، اللي يريد يلبس دشداشة، كيف تلاحظ شلون؟

وعلى ذات المنطق اللي تكلمنا عنه قبل الفاصل، يكون كل اختيارك خاضع لثنائية الخطأ والاختلاف. يعني اختيار المهنة، مهنة يعني تشتغل شغلة معينة أو تطلع من شغلة معينة، قد يكون هذا خروج عن التقاليد، وقد يعتبر الرأي مجرد الرأي، رأيك إذا مختلف عن السائد هذه إساءة، إساءة للقيم، إساءة للدين، إساءة للمجتمع. وهو ما عندك، يعني أنت مجرد عندك رأي مختلف، وهذا غالبا يمارس ضد المرأة بالمجتمعات وبالبيوتات وبالعائلات. شوف بس إذا بنية حاولت أن تقول رأي مختلف، رأسا يظل يقمز يقمز ينطنط عبالك مصروع. طبعا مع كل حالة اختلاف، مع كل حالة من المواجهة بين الفرد وبين المجتمع، بين قانون الناس وقانونك أنت الشخصي، تواجه مجموعة من العقوبات اللي هي بلا قوانين مثل ما قلنا، هنا تتقلص المساحة اللي يقدر بها الإنسان أو الفرد أنه يشبه نفسه أو يعيش حياة تشبه اللي يريده. تتحول حياتنا إلى يعني سجن كبير أنت أو مسرح تأدي به دور تمثيلي، يعني ما مسموح لك أنه تخرج عن النص. وبالتالي هذا يجرنا إلى الحديث عن مفهوم مهم في علم الاجتماع، هو مفهوم الامتثال. يعني الامتثال الاجتماعي، الإنسان تلقاه يميل إلى تعديل سلوكه وتعديل آراءه حتى تنسجم مع المجموعة، خصوصا لما يحس أن المجموعة تملك قوانين وإجابات واضحة عن كل شيء، أو مثلا يخاف لا يخسر قبوله بين المجتمع، بين هذه المجموعة. فبالتالي يخسر ماذا؟ يفضل أنه يخسر خصوصيته ويخسر آراءه ويخسر طريقته اللي يحب أن يعيش الحياة بها، من أجل الطريقة التي يحب المجتمع أن يعيش حياته بها. وأكو عالم نفس اسمه سولومون آش، هذا عنده نظرية عن الامتثال الاجتماعي، وقدمت حقيقة مثال شهير على قوة الجماعة هاي النظرية، لأنه هو وجد أن بعض المشاركين كانوا يوافقون على إجابات خاطئة واضحة جدا تحت تأثير إجابات المجموعة. يعني يطرح أسئلة والمجموعة كلها تقول فلان إجابة، هو يعرف الإجابة الصحيحة بس ما يشوف المجموعة كلها يجاوبون هذا الجواب، يبدي يتردد، يبدي يشكك، فيختار بعدين الإجابة الخطأ التي قالها بالبداية.

0: الفكرة اللي أريد أوصل لها أصدقائي أنه أحياناً إحنا المجتمع مالتنا اللي نعيش به ما يحتاج أنه يقنعنا بالأفكار، ما يحتاج أنه يقول لنا أنه آراءه صحيحة، هو يكتفي بأن يعاقبنا، يكتفي بأنه يحسسنا أنه توحدك إذا أنت ما تؤمن بالمنظومة الموجودة على هذه الأرض اللي إحنا خليناها أنت تكون معزول. والحقيقة العزلة الاجتماعية مؤلمة بالنسبة للإنسان، الإنسان كائن اجتماعي، والقبول بالنسبة للإنسان جزئية مهمة، يعني تفصيلة مو تفصيلة ثانوية. المجتمعات الأولى كانت الانتماء إلى الجماعة مرتبط بكثير من المفاهيم والقيم العليا مثل التعاون والموارد ومفهوم الحماية، أيضا يجي من القبول الاجتماعي. ولهذا تلقى عقولنا ترسخت بها فكرة أنه أنا إذا أرفض من المجتمع فأنا في خطر. بس ممكن واحد يقول لك احنا والله في زمننا هو ما قاعد نعيش في قبائل وعشائر وقرى، العالم كبير. ومع ذلك نعم، لا تزال هذه الآلية لا تزال تعمل، لأن المجموعة اللي نقصد بها قد تكون العائلة، قد تكون العشيرة، قد تكون الطائفة، قد يكون الحزب أو المؤسسة أو المجتمع، أو يكون حتى الجمهور الرقمي أيضا. يعني في وسائل التواصل الاجتماعي صارت العقوبة الاجتماعية اللي جاي نتكلم فيها في هذه المحور أسرع وأوسع. خطأ واحد على السوشيال ميديا ممكن يحولك إلى موجة سخرية وتنمر شديد، وياما وياما ناس دفعوا حياتهم ثمن بسبب أخطاء على السوشيال ميديا ركزوا الناس عليها وما تحمل الإنسان. ورأي واحد، جرب بس تقول رأي واحد مختلف، مئات التعليقات السلبية تجيك. صورة واحدة إذا طلعت للإنسان قد تخرجه تماما من سلامة النفسي ومن حياته اللي يحس بها بالاستقرار. وهنا تظهر مفارقة عجيبة، مفارقة جديدة، إنه الانترنت نعم وسع حرية التعبير، لكنه أيضا وسع حجم الجمهور القادر على أن يعاقبك وأن يراقبك وأن يسخر منك وأن يحجمك. والأمر هنا ما يتوقف فقط على الاختيارات الشخصية، حتى المؤسسات إخواني ممكن أن تتحول إلى بيئة تعاقب الاختلاف. موظفين ياما وياما موظفين يلتزمون الصمت لأن يعرفون أنه كلامهم راح يزعج المسؤول، وهذا الباص هذا ممكن يعاقبني وممكن يغيبني وممكن يأثر على خبزتي. باحث أكاديمي في بيئة جامعية بائسة يعرف أنه هو إذا تكلم وأشر على الأخطاء وأشر على المشكلات ممكن يخسر موقعه. صحفي أيضا إذا كتب عن موضوع معين حساس ممكن يعني حياته تتحدد. ولهذا يصير الصمت جزء من هذا النظام، ما حد يقدر وما حد مانع همه، ما حد يقول لك لا تحكي، لكن إذا تحكي تعرف إيش راح يصير بيك. وهي هاي المعايير الغير مكتوبة اللي جاي أقصدها أنا في هذا المحور من الحلقة. نذهب إلى هذا التقرير اللي يوسع الرؤية أكثر أو يضفي أضواء جديدة عليها، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: أحياناً أخطر سلطة يمارسها المجتمع على الإنسان هي أن يقتاده ليربط قيمته برضا الآخرين. منذ الطفولة نتعلم أن هناك أشياء تجعل الآخرين فخورين بنا، وأشياء أخرى تجعلهم ينظرون إلينا باستغراب. ومع مرور السنوات يمكن أن يتحول هذا التعلم إلى صوت داخلي يرافقنا في كل قرار. قبل أن تختار تخصصك تفكر ماذا ستقول العائلة، قبل أن تدخل علاقة تفكر في رأي المحيط، حتى بعض أحلامك قد تتراجع عنها لأنك تتخيل مسبقاً التعليقات التي ستسمعها إذا فشلت. وهنا تحدث مشكلة دقيقة، يبدأ الإنسان بإدارة حياته وفق صورته أمام الآخرين بدل أن يديرها وفق ما يؤمن به ويريده. يصبح السؤال الأساسي هل سيقبلونني، بينما السؤال الذي يحتاج إلى أن يكون حاضرا هو هل هذا الخيار ينسجم مع قيمي وقدراتي وما أريده لحياتي. الفرق بين السؤالين كبير، الأول يجعل الإنسان تابعا لنظرة الآخرين، والثاني يعيده إلى نفسه. هذا لا يعني أن نعيش بمعزل عن المجتمع أو نتجاهل آراء من يحبونا، الإنسان يحتاج إلى الآخرين ويحتاج إلى النصيحة والمراجعة والتصحيح. المشكلة تظهر عندما يتحول رأي الآخرين إلى سلطة تمنعنا من اتخاذ أي قرار مستقل. قد يعيش شخص سنوات في وظيفة لا يحبها لأن تركها سيبدو فشلاً، وقد يختار آخر دراسة لا يرغب بها فقط لأنها أكثر احتراماً اجتماعياً. وقد يخفي إنسان موهبته أو اهتماماته أو أفكاره خوفاً من السخرية، وبعد سنوات قد يصل إلى لحظة يسأل فيها نفسه: أي جزء من حياتي اخترته أنا فعلاً؟ هنا تظهر قيمة المجتمع الصحي. المجتمع الذي يحترم أفراده لا يلغي القيم ولا يترك السلوك بلا حدود، هو يضع خطوطا واضحة تحمي الناس من الأذى، وفي الوقت نفسه يمنح الفرد مساحة واسعة للاختلاف، يناقش الفكرة من دون إهانة صاحبها، ينتقد السلوك من دون تحويل الإنسان إلى وصمة، ويفهم أن اختيار طريق مختلف لا يعني خيانة الجماعة. فالمجتمعات التي تخاف من الاختلاف قد تحافظ على شكلها طويلا، لكنها تفقد قدرتها على اكتشاف أخطائها. أما المجتمع الذي يسمح بالسؤال وبالتجربة وبالمراجعة فإنه يمنح نفسه فرصة للتطور. كثير من الأفكار التي غيرت العالم بدأت من شخص قال: هناك طريقة أخرى يمكن أن نجربها.
0: إذن أصدقائي، تحتاج دائما أن تدافع عن خصوصيتك، تحتاج دافع عن لونك الخاص، اختلافك عن الفكرة اللي تؤمن بيها واللي تعتقد أنه هي صحيحة وتناسبك وتشعرك بالسعادة وتشعرك بالحماس بغض النظر عن رأي المقابل. نعم، القياس والمعايرة، ربما أنت متمسك بفكرة مثل ما قلنا قبل شوي، يعني الفكرة اللي هي فيها إجماع أخلاقي، أنه بالتأكيد إذا أنت فكرتك عنيفة ما أقول لك تمسك بها، إذا فكرتك مثلا تأتي بالويل والخراب على ذاتك أو على المجتمع. لكن غير هذا وذاك، أريدك أو علينا أن نتنبه إلى ما سميناه عقوبة المجتمع غير المرئية، أو عقوبة المجتمع التي بلا قانون.

حياكم الله أحبتي أصدقائي من جديد في مجاز، معي أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار. أصدقائي، أحيانا تكون الحقائق غير كافية. شلون يعني؟ تخيل أنه واحد طاك 1000 معلومة عن شخص أنت ما تعرفه، مو معلومة ومعلومتين وميت معلومة، 1000. شنو يأكل؟ وين ولد؟ شو وقت تخرج؟ كم مرة سافر؟ منو أصدقائه؟ وين يعمل؟ كم مرة فشل بحياته؟ كم مرة نجح بحياته؟ هاي معلومات كلها نعم قد تكون صحيحة، لكنها ما تعطيك بالضرورة فهم حقيقي لهذا الإنسان الغائب المجهول اللي جاي نتكلم عنه. بعدين يجي لك واحد يقول لك والله لا، هذا الرجال عاش بطفولته الفقر، ولما كبر صار بي عنده هوس أنه يثبت نفسه للآخرين. لاحظ المعلومة شلون سياقها يختلف. فجأة تبدي المعلومات كلها تنتظم داخل رأسك. الفقر يصير تفسير، النجاح يصير نتيجة، السلوك إثبات نفسه يصير جزء من القصة. وهنا خطورة وقوة السرد. العقل البشري ما يحب الحقائق المبعثرة. العقل البشري يبحث عن علاقة بينها، سبب ونتيجة، بداية وسط ونهاية. العقل البشري يبحث عن قصة، والقصة يراد لها بطل، يراد لها خصم، عدو، يراد لها أزمة، عقدة وحل. وهاي الأسباب هي اللي خلت القصص موجودة في كل الحضارات تقريبا، من هسائل أوديسا اللي كلكم شفتوها إلى الرواية الحديثة، ومن حكايات الشعبية البيبياتنا إلى الأخبار والسياسة، لأن حتى الأخبار والسياسة هي عبارة عن قصص. دماغنا دائما يبحث عن الفهم. عندنا قدرة محدودة على التعامل مع المعلومات، معلومات كثيرة تتعامل وياها بنفس اللحظة، قدرة الإنسان محدودة. ولهذا يستخدم العقل عمليات الاختصار وعمليات التنظيم وعمليات التصنيف. ولما تصير قدامنا عشرات المواقف أو عشرات الوقائع، نحاول أن نربطها داخل نظام، داخل نموذج. ولهذا واحدة من أدوات المعرفة أنا برأيي القصة، لأن القصة راح تقول للعقل هيجي صار أول شيء، بعدين هيجي صار، بعدين هذا أدى إلى هيجي، وبعدين هذا الشخص هيجي سوى بسبب هيجي. حتى لو كانت هاي العلاقات بين الأحداث أكثر تأثيرا أو أكثر تعقيدا في الواقع. وهنا تتشكل عندنا نوع من المفارقة، أن القصة الجيدة قد تجعل تفسيرا واحدا يبدو كأنه الحقيقة الواحدة أو الوحيدة.

يعني اللي يملك أن يسرد قصة متكاملة هذا يمتلك الحقيقة بشكل أو بآخر. وهاي خطورة الروايات، الروايات التاريخية التراثية، الرواية حتى الأدبية. الرواية ما تقدم لنا معلومات عن البشر فقط، لا، هي تعيشنا داخل منظومة نظام من العلاقات ومن الكلام، وتسرد، تعطينا مخاوف هاي الشخصية، ذكرياتها، ترددها. ولهذا تشوف ممكن رواية واحدة تخلينا نفهم تجربة إنسانية بطريقة ما تقدر عشرات التقارير الإحصائية أن تسويها. إحنا لما نقرأ عن ملايين اللاجئين نقرأ ملايين أرقام، لكن عندما نقرأ قصة شخص واحد من هاي الملايين من اللاجئين، لاجئ واحد فقد بيته وفقد أصدقائه وترك مدينته، تتحول الرقم إلى تجربة إنسانية. وهنا تعمل القصة على بناء حالة من التعاطف، تعطي الإنسان وجه وتعطي صوت وتعطي ذاكرة وتعطي إمكانية على أن يكون محسوسا وملموسا ومرئيا من الآخرين. لكن المشكلة وين؟ المشكلة أن السياسيين والسياسة والنظام العالمي يعرف هاي القوة جيدا، يعرف قوة السرد، يعرف قوة القصة، قوة من يملك الرواية، من يملك السردية، فيحاول دائما أن يسيطر عليها، أن يكون هو مصدر السردية. السياسي ما يحتاج أن يغير الحقائق أو يرفض الحقائق، هو يحتاج أن يصنع الحقيقة، يحتاج أنه يغير القصة اللي تربط بين الأحداث اللي توصل للحقيقة عند الناس. يعني أنت ممكن عندك بطالة، وممكن عندك تضخم، ممكن أنت عندك هجرة، هاي ممكن نحكي عن اللاجئين، بس تفسيرها سردياتها تختلف. مكان ما يقول لك أنا عندنا مصيبة، إحنا عندنا فشل حكومي، وش يقول لك؟ أكو مؤامرة علينا، السردية اختلفت. مكان ما هو الملام، هو المتهم، صار هو ضحية المسكين. أو يتشلب لك بحكاية، إحنا نمر بمرحلة انتقالية، شايفين؟ صارنا 25 سنة مرحلة انتقالية. يجي واحد ثالث يقول لك والله المشكلة مو بينا، المشكلة بذولاك، مشكلة بذولاك، إحنا زينين. كل المعلومات هدفها هو أنه الشوشك، تغير معنى المعلومات. وهنا السياسي صير حقيقة في جزء منه صراع على السردية، صراع على تفسير الواقع، لأن يعرف أن الناس والناخبين والمواطنين ممكن أن ينخدعوا بها، وممكن أن يتحول قمة الفشل إلى انتصار بسبب أنه أنا عندي منظومة إعلامية قوية تفهم الناس، ترى ترى هذا اللي صار، مو إحنا ما لنا علاقة، وفلان شاد ويانا ترى، وعلان شاد ويانا، لاحظوا شلون؟

0: إخوان هاي مسألة خطيرة جدا، يعني علينا أن ننتبه لها، لأن حتى نفهم أنه الإعلام، المنصات، المواقع هي موجودة حتى تتلاعب بينا، موجودة حتى كل واحد يكون إلى سرديته الخاصة، وبالتالي يكون إلى جمهوره الخاص. بالتالي أنت الفرد عليك أن تفهم هاي القضية حتى لا تكون لعبة، فلان يجيبك منها وفلان يردك من لهناك. خلي أضرب لك مثلا، ولدي يطلع بالشارع يحتاج، شاب يحتاج بالشارع، هاي رواية رقم واحد أو قصة رقم واحد أو خلينا نسميها معلومة رقم واحد. يجي واحد شي يقول لك، يكتب يقول لك هذا شاب يطالب بحقه، هاي قصة. يجي واحد ثاني يقول لك هذا شاب يثير الفوضى، هاي قصة ثانية. الفعل هو نفس الفعل، بس الكلمات اللي تخليها حول الفعل هي تحدد الطريقة اللي تخلي الناس شون تتعامل ويا هذا الفعل. أنت من تقولهم هذا يطالب بحق الناس راح تتعاطف، لما تقولهم هذا والله يثير الفوضى، هذا واقف ضد النظام، هذا مؤامرة، هذا أجندة، الناس تصير ضده، وهنا قوة السردية. ولهذا وسائل الإعلام حقيقة هي تحاول أن تؤطر الواقع، تحاول أن تقرر بمكاننا شنو لازم نتذكره وشنو لازم ننساه، منو اللي يستحق أن يمنح صوت، ومنو اللي يظهر كبطل، ومنو اللي انطلع عدو. ولا انتم ما تشوفون انتم الاعلام هسه، هذا الاعلام الفضائيات، قناه المدري شنو الفضائيه، وقناه المعرف ايش الفضائيه، ما تشوف انتم اكنمط معين من الضيوف هم اللي يظهرون، وكأن المجتمع العراقي ما بي الا هؤلاء. يطلعوا لك واحد من الجهه الفلانيه يتعارك واحد من الجهه العلانيه، وحجر طول وحجر عرض، حتى يصوروا لك ان المجتمع هو صراع بين هذين القوتين فقط، أشخاص معينين يظهرون، خطاب معين يظهر. أنت بالمجتمع وتشوف بالدوائر وبالشارع وبالقهاوي، لا أكو ناس مختلفة. زين ذولي وين؟ ليش ما يظهرون؟ ليش الإعلام يصر على صورة تتكرر لحد ما تصير مألوفة؟ وأحيانا حتى الشائعات يتم التعامل معها كقصص، يعني الشائعة يا أصدقائي مثيرة وتنتشر لأنها قابلة للسرد، مش قد ما هي مسبوكة سرديا بشكل جيد. حدث غامض أو شخص مجهول أو تفصيلة مثيرة، نهاية مأساوية، هاي كلها تخلي الناس تتحفز وتنثار وتتناقل هاي الواقع حتى لو كانت شائعة. إذن أكو لعب. ولهذا قد تكون الحقيقة أخواني أنه إحنا ما نعرف بالضبط شنو اللي صار، بس أنت تقدر تشوف أو تتابع أو تعتقد أنه أكو قناة ممكن تقول لك والله إحنا ما نعرف شنو اللي صار بالحادث الفلانية، بالحريق الفلاني، بالحادث الأمني الفلاني. هاي جملة ما تشبع فضول الناس. يجي واحد ويملي الفراغ يقول لك والله أنا أعرف السبب، سبق صحفي، أنا أعرف هذا ضرب هذا وكتل هذا وهذا دز فلان، حتى لو كانت أكاذيب طلع له قصة محبوكة ويحتكر الحقيقة. حتى الأيديولوجيات هي قصص بالنهاية. خلينا نذهب إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن خطورة القصة وخطورة من يملك السردية، ونرجع في مجاز. حياكم الله.
1: نحن لا نعيش وسط حقائق مرتبة وجاهزة، الحياة تصل إلينا على شكل أحداث متفرقة، شخص ينجح وآخر يفشل، شركة تنهار، حكومة تتغير، حرب تبدأ، وأسرة تواجه أزمة. أمام هذا التدفق الهائل يحاول العقل أن يجد رابطا بين الأشياء، فيبحث عن بداية وسبب ونتيجة، ويجمع الوقائع داخل قصة تمنحها معنى. لهذا كانت الحكاية جزءا أساسيا من التجربة الإنسانية، الأساطير والسير والروايات والخطابات السياسية وحتى الأخبار اليومية، كلها تساعد الإنسان على تحويل الوقائع المتناثرة إلى صورة يمكن فهمها وتذكرها وتداولها. نحن لا نتذكر المعلومات بالطريقة نفسها التي نتذكر بها القصة، لأن القصة تمنح المعلومة مكانا داخل سياق، لكن قوة السرد تحمل مشكلة معرفية مهمة. يمكن أن تكون الوقائع صحيحة بينما يكون تفسيرها مضللا. قد يقدم شخص مجموعة من المعلومات الدقيقة ثم يربط بينها بطريقة تجعل نتيجة معينة تبدو حتمية، مع أن هناك تفسيرات أخرى ممكنة، وهنا تظهر أهمية الإعلام. خبر يقول إن شخصا خرج إلى الشارع هو معلومة محدودة، وصفه بأنه محتج أو مثير للفوضى أو ضحية أو ناشط يضيف إطارا تفسيريا كاملا. الكلمات لا تغير الحدث نفسه، لكنها تغير الطريقة التي يستقبله بها الجمهور، والسياسة تدرك هذه القوة جيدا. البطالة والتضخم والهجرة قد تكون وقائع واحدة، لكن تفسيرها يختلف حسب القصة التي تقدمها السلطة أو المعارضة أو الجماعة الاجتماعية. قد تصبح المشكلة نتيجة فساد أو مؤامرة خارجية أو خلل ثقافي أو مرحلة اقتصادية عابرة. الوقائع تتشابه بينما يتغير معناها. حتى حياتنا الشخصية تخضع لهذه الآلية. شخص يفشل في مشروع ويقول أنا فاشل، فيحول تجربة محددة إلى حكم على هويته. شخص آخر يمر بالفشل نفسه ويقول تعلمت أن هذه الطريقة لا تناسبني. الحدث واحد لكن القصة مختلفة، ولذلك يمكن أن تكون النتيجة مختلفة أيضا. لهذا نحتاج إلى مراجعة القصص التي نعيش داخلها. من كتبها؟ وما الأدلة التي تستند إليها؟ وما الذي تستبعده؟ وهل توجد رواية أخرى للوقائع نفسها؟ لأن من يملك القصة لا يملك الحقيقة بالضرورة، لكنه يستطيع أن يؤثر كثيرا في الطريقة التي نراها بها.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير سوية، وهي واحدة من الأشياء إنه اللي إذا يفهمها الناس حقيقة يفهم كثير من جذور مشكلاتنا الراهنة في المجتمع العراقي. المجتمع العراقي مجتمع منقسم، وانقسامه هذا جاي من تعدد وجوه الحقائق. ماكو حقيقة واحدة، لكن بالمعنى السلبي للعبارة، إنه كل واحد عنده حقيقته، والحقيقة هاي ما جاية من وعي فردي، من بحث، من محاولة للاستقصاء، لا، جاية من سرديات كبرى يتم التلاعب بها ويتم تحضيرها ويتم ضخها للحشود في سبيل أنه أستقطبهم، في سبيل أنه أمتلك ولائهم، بغض النظر عن أنه هاي الحقائق هي حقائق بالفعل وهي اختلاقات، أو على الأقل وجهة نظري أنا الشخصية للحقيقة. ولهذا الأشخاص اللي تكون لهم مكانة وحظوة ومثابة بحيث يعني يملكون رواية القصص، يملكون أن يقولوا للناس وللشعب يا بترى هيك صار وهيك جاي يصير وهذا صح وهذا خطأ وهذا عدونا وهذا صديقنا، الناس اللي يقولون للعالم هذا الكلام هم يمتلكون شيء شديد الخطورة، مو الحقيقة، لا لا، يمتلكون الطريقة التي نرى بها الحقيقة. فرق كفرق، وهذه قضية خطرة، لأن تقود إلى العنف، تقود إلى التطرف، تقود إلى القتال، تقود إلى التفرق أو الفرقة. أنا أشوف الحقيقة هيك، والحقيقة عندي، ليش؟ لأن أنا اللي جاي أسرد الحكاية. إذن أصدقائي علينا أن ننتبه لهذه المسألة. أنا الوقت أدركني، أكتفي بهذا القدر. أرجو أن أكون في النهاية قد وفقت في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية حياتي أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
2: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
3: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

0: حدثني الحكيم عن هذا البلد شيخا بدا قارب عمره الأبد، في عينه جيش من الحزن احتشد، وكان يبدو شاحبا لما وجد، مال على عكازه إذ استعد وقال سجل خبري كما ورد، من عهد آشور ومن ملك أكد ليومنا هذا وربما لغد، هذا التراب بالمدامع اتقد والنخل فرط الحزن حبل من مسد، من عبث الحروب ما الذي حصد سوى نحيب للسماوات صعد، ضريبة النعمة في الناس الحسد، وخير هذه الأرض من دون عدد، لذا تراه بالمصائب عقد كأنها تعشقه بدون حد، فهي عليه منذ سالف الأمد تهطل أفواجا كأنها مدد، تنبت حكاما وجندا ورصد وعرش ملك بالمقادير انفرد، وحوله حاشية من الزبد من دونها وهم كل الناس سد، تلقف ما تريده من غير عد كأنها آلهة بألف يد، والحر منبوذ لأنه زهد بأن يقول قل هو الحكم أحد، وتابع الباطل بالخلق استبد، والحق في سوق السياسات كسد، وجمر من يدعو إلى العدل خمد، واضطلب الحقوق كالماء ركد، وضاع من ضاع لأنه انتقد، وكل من سار على الدرب انفقد، وعاش بالهم الذي أصغى وقد نودي أن فاسجد لنا وما سجد، واليأس لو طغى على القلوب مد جذوره كالسل يلهو بالجسد، والمرء لو في عيشه الذي قصد يوماه قد تساويا فقد نكد، كم أمل في باله راح بدد والريح تجتث الذي بلا وتد، وقال لي يا جد من جد قعد مكسر الحلم وما له سند، لا بد كي يرى السبيل المعتمد بأن يزيل عن فؤاده الرمد، لكل شيء قدر به يحد، فلا يقال للحمار يا أسد، طول البكاء لا يصلح الذي فسد، ولا الصباح بالأمان يسترد، عماد أمر الناس قول اتحد، والبيت ليس يستوي دون عمد، تخالف الآراء في الحق أشد من ظالم في غيه قد اجتهد، كتابع الأوهام من غير رشد، فكلما سار على الدرب ابتعد، يا ولدي من بين آلاف العقد عبادة الرجال بئس المعتقد، سألته ترى على ماذا استند في كل هذا وعلى ماذا اعتمد، فقال لي مبتسما وقد قعد إني أنا التاريخ فافهم يا ولد.
1: لراديو تايمز سيكوير الشعر مسار الرياض البصرة.
2: الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل. وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي السيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.

0: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالبا باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزا على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفيا وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علميا بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازا بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصورا دوريا يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيدا لبدء دورة جديدة من الحياة. وقد آمن المصريون القدماء بأبدية الحياة، وأن الموت مجرد جسر للانتقال إلى عالم آخر، مما يجعل النهاية تصورا فلسفيا ودينيا أكثر من كونها رعبا وفناء. لكن ماذا عن كوكب الأرض؟ تتحدث بردية مصرية قديمة عن نهاية العالم، وتصف يوم القيامة بأنه يوم لا تشرق فيه شمس رع، وبالقدر نفسه لا تغرب، ويقال إنها وثيقة عثر عليها في قبر كاهن.
0: بدأت القصة حين وجد العلماء تلك البردية عام 1887 خلال بعثة فرنسية كانت تنقب في منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقا عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر. وقد اختلفت التفسيرات، هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقا الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر. لكن اللافتة أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملا حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلا لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج، حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم، أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تاريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته، يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لا ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية. وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر، فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضا، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعا بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل، ووفق بعض الحسابات حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم، من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطاً بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجا. وتقول الدراسة إن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

0: وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين، وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير، مع تدهور ظروف المعيشة تدريجا بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملا حاسما في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة، مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعا في درجات حرارة سطحها وتدهورا في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً، كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينج في كتابته.
1: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض. وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالا على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهدا على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانينسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
0: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام 100 المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضاً أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطراً فريداً، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى، تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب بوصفها عاملاً قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعاً كمياً كبيراً لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكاً، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: ما زلت مثلي عند دائك أجلس، نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته، أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات، كأنك جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا. لا تفتحوا الأوجاع، لا تدعوا الضياع يسد أبواب الشعاع وتيأسوا، ولو أن فصل الرمل زار بيوتكم فستنتهي هذه الرياح ويكنسوا.
1: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
2: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقاً.

0: مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً

معروفة. يدرج عادة الفقهاء هذه الآية الكريمة في الفقه الاقتصادي من القرآن الكريم، وتشلك هذه الآية في باب الحجر، ولا بد قبل الدخول من في موضوعها من مقدمة. القرآن الكريم يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. أنا سبق أكثر من مرة أن ذكرت بأن المشرع الإسلامي يرى أن الأموال ترتبط ارتباط مباشر بالهيئة العامة. يعني صحيح أنا أكو عندي ملكية خاصة ضمن التشريع الإسلامي، لكن هاي الملكية الخاصة مو معناه أنا مطلق السراح في التصرف بها أبدا. صحيح أن الإسلام يبيح الملكية الخاصة، بس وفق ضوابط معينة أن هذه الأموال شلون أتصرف بها ومتى أستطيع أتصرف بها، لأن الأموال طاقة، والطاقة يجب أن لا تهدر، يجب أن توضع في موضعها. فالإسلام يتدخل تدخل مباشر بالتحصيل وبالصرف، ويضع شروط معينة للتصرف في الثروة. يعني ما يعطيني أنا مجال مفتوح أني أتصرف كيف أحب، لا لا أبدا، باعتبار أن هذه الملكية ترتبط بالمجتمع من قريب أو من بعيد. يعني هذه أموال ممكن توفر رفاه للمجتمع، ممكن تسبب أزمة. أموال لها شروط، لها نظام، لها مجاري تمشي بها حتى يحفظ البنية العامة، البنية الاقتصادية للمجموع. طيب، انطلاقا من هذا أمرنا الدين بأن لا نعطي أموالنا للسفهاء. السفهاء من هم؟ هنا يبدأ الواقع، تبدأ الآراء تتشعب. أكو رأي أنا ما رأيته ينسب إلا لواحد أو اثنين فقط، للضحاك ويا واحد، يقول أن المقصود بالسفهاء ها هنا النساء. ليش؟ لأن يقول ورد بالحديث

أنهن ناقصات العقول. هذه نقطة شوية ما طول مريت بيها. سأبين لك أولا هذا ليش يذهب إلى هذا الرأي، بس يهمني تعليل الحديث مبدئيا وبعدين أعود للرأي إن شاء الله. أولا هذا الحديث أن ناقصات العقول شنو المقصود فيه؟ شوية تنبه لي زين. أكو كثير من الناس واقعين بها الغلط، لما يريد يجي إلى أحكام القرآن الكريم يجي يريد يطي رأي بأن الإسلام إجا اعتبر الرجل أفضل من المرأة. المسألة مو مسألة تفضيل أبدا. القرآن الكريم ما بي تفضيل، بي تصنيف. الأحاديث النبوية الشريفة ما بيها تفضيل، بيها تصنيف. نبه لي. يعني أنا لما أريد أقول أن الأناء اللي يكون سعة 50 لتر يأخذ ماء أكثر من الإناء اللي سعة 5 ألتار، مو معناه فضلت الأناء أبو 50 واحتقرت الأناء أبو 5، إنما صنفت، ذكرت أن هذا سعته هلقد، هذا مساحته هلقد، وهذا مساحته هلقد. مثلا لما أريد أجي أضع تصنيف أو أضع تقييم لشيئين، مو معناه أريد التفضيل. التقييم أحيانا المراد به التصنيف. نبهي، يعني لنفرض أن جزء بالطائرة، جناح الطائرة ومحرك الطائرة. الطائرة تحتاج إلى جناح وتحتاج إلى محرك. لما أقول أن محرك الطائرة ضخم، مو معناه جاي أحتقر جناح الطائرة، لا، إنما جاي أقيم هذا، أقول أن هذا إلى وظيفة ضخمة وهذا إلى وظيفة أخرى تختلف عن ذاك. تتبع الآيات الموجودة بالقرآن الكريم كلها وتتبع الأحاديث النبوية الشريفة بشيء من الدقة، ما تلقى موضوع تفضيل أبدا، إنما أكو تصنيف. نبه لي زين. شلون يعني؟ الآن خلينا نجي للحديث، شنو معنى نواقص العقول؟ شنو معناها؟ هو كأنما افرض أكو عندنا فرد أنا، افرض غلاس، خلي غلاس هذا، هذا لازم يصير بعقل ولازم يصير بعاطفة. الإنسان ما يقدر يعيش بالعقل وحده ويصبح يابس ما عنده عواطف، ولا يمكن أن يعيش بالعاطفة وحدها ويصبح إنسان سرعة للتقلب تبعا للعاطفة لأن ما عنده جانب عقلي. لا، الإنسان في حياته لا بد له من العقل ومن العاطفة حتما. ظل تختلف نسبة العقل عن نسبة العاطفة بين الصنفين، بين الذكور والأناث. ليش الاختلاف؟ ليش الاختلاف؟ تبعا لوظيفة كل منهما في الحياة. شلون يعني؟ خل أوضح لك الفكرة. الآن اللي يحمل الجنين منه طبعا المرأة، زين، هي اللي تحمل الجنين. اللي تتحمل آلام الحامل المرأة، اللي تتحمل آلام الواضع المرأة، اللي تتحمل آلام الحضانة ودور التربية المرأة. التألزمة للطفل الآن، طفل في ساعة تنظيفه لما تريد تنظف الأم، الأب لما يطل شوية على هاي الخرقة اللي بيها فضلات الطفل روحة العب نفسه العب يبعد. المرأة تزاول العملية بشيء من الرياضة النفسية الغريبة، وكأنها تزاول شيء محبب إلها. ليش يعني؟ هي ما عدا حاسة الشم، ما عدا حاسة الشم، يعني شنو؟ ما تستقدر هذا اللي يطلع من الطفل؟ لا تستقدره، لكن ليش إذا تصبر عليه؟ تنبهني شوي. المرأة مهيئة، الله هيئها، أعدها نفسيا وأعدها بيولوجيا. كيف يعني أعدها بيولوجيا؟ الآن وظيفة من وظائف الغدد، وحدة من الغدد إلها وظيفة. الغدة تفرز هرمون، هي تفرز 14 نوع من الهرمون، بس واحد من عند اللي اسمه برولاكتين. الهرمون هذا نفسه هرمون الأمومة، هذا لما تفرز الغدة وقت تبدأ بإفرازه، تفرز قبل أن تضع الأم جنينها ولدها، يكثر تكون تفرز عندها هاي الغدة بكمية أكثر من المعتاد، تصعد عندها نسبة الحنان، تعلو عندها نسبة الحنان، يدر ثديها، تزداد عندها نسبة العض. ليش؟ لأن هي تتوقع حادث يحتاج إلى تعب وترويض للنفس. شنو هالحادث؟ أنها راح تضع جنين، والجنين راح تتولى تربيته، والتربية راح تكلفها شهر.

ياهو اللي يصارعها، اللي يصارع مشاكل الحياة الرجل. الرجل يطلع الى السوق، يضطر بالسوق احيانا، يتحمل حر، يتحمل برد، يتعارك ويا واحد، نعم، تصير عنده شيء يضايق من عنده، ربح السوق او خسر السوق، تنعكس عليه اوضاع السوق، تنعكس عليه علاقاته ويا الناس. يعني يجي متأزم تمام التأزم، ايش يحتاج؟ يحتاج ان يدخل الى البيت فيجد في البيت لمسة حنان، رفة عاطفة، جو رقيق يمسح عنا الألم اللي يحصل عليه بالخارج، يكون يمسح عنا هذا الألم بالداخل. تستقبل المرأة، وإذا استقبلتها تمسح عنا آلامه، تواسيه في الحياة، تخفف عنا شعوره بالضيق وبالشأم. فالمرأة في مثل هذا الموقف في أمس الحاجة إلى شحنة كبيرة من العاطفة. زين؟ اثنين. ثالثا، المفروض أن كون المرأة تشعر بأن جزء كبير من مشاكل الحياة يقع عليها من تربية الأطفال، هذا يترك عندها شعور بالتأزم. يعني يقول لك الرجل مثلا مرتاح، الرجل ما متحمل جزء من مشاكلنا اللي نتحملها احنا النساء. ليش مش انا الله عز وجل يذب علي هالتكاليف كلها، الحامل والولادة وألم البيت؟ وذني قال لها مو احكي لك يعني انه جاء استنتي ما في نفس المرأة، لا، صار عن النبي بيها لما اجى الى مبايعته طبا عليه قال له يا رسول الله اخشو انت تطون الاجر للرجال، الجهاد تطوهم يا احنا ما نجاهد، احنا بس علينا الام البيت ومشاكل البيت والام الحامل والولادة. التفت النبي اليهن قال ان جهادكن حسن التبعل، المرأة من كنا إذا أصابها الطلق لها بكل طلق أجر شهيد. ما تسوني الآلام اللي تعتادك، هاي الله عز وجل يعوض عنها غاية العوض. فالمرأة لما يكون عندها التأزم تحتاج إلى ما يمسح هذا التأزم. شنو اللي يمسحه؟ الجو العاطفي، غزارة الجانب العاطفي عندها، يخلي غزارة الجانب العاطفي ترضى معها بما تحتمله من الألم، لأن العاطفة وسيلة لدغدغة النفس. ننبه لي، لذلك الله عز وجل وضع الجانب العاطفي عند المرأة أكثر من الجانب العاطفي عند الرجل. الجانب العاطفي إذا كثر عند المرأة، احنا فرضنا قلت في كلاس إذا نخلي ثلثين عاطفة يصير ثلث عقل، وبالعكس إذا ثلثين عقل يبقى ثلث عاطفة. زين؟ لما نقول إذا المرأة من هالنوع، يعني بالنسبة إلى الرجل، تجاربها بالنسبة إلى الرجل أو إعدادها النفسي والعقلي بالنسبة إلى الرجل أقل. ليش؟ لأن وظيفتها تقتضي غزارة العاطفة، مو مسألة الله عز وجل يظلمها ويدلل الرجل، لا لا أبدا، بالعكس. ولذلك إحنا نلاحظ في الأمور اللي تستوجب المساواة، الإسلام يساوي ما بين المرأة والرجل، بالتكليف يساويهم، بالذمة المالية يساويهم، لكن يصنف الرجل ما يطي فترة يفطر بها برمضان، المرأة لا، إذا مرت عليها العادة تغيرت عليها الأحكام الشرعية. ليه؟ هذا تصنيف، مو مشان التفضيل أنه تركها قالها لا تصومين في هذا المولد، ما جاي يفضلها، إنما جاي يصنف، طبيعتها تكوينها يقتضي هذا. فإذا نرجع إلى صلب الموضوع، من بعد ما عرفنا خلينا نجي إلى رأي الضحاك. نقول هذا لما يقول ان المقصود بالسفهاء النساء، منين جاب هذا الدليل؟ شنو يعني؟ انا بقول لك شنو الدليل. هذا الرجل عايش طبعا محيط عربي، والمحيط العربي احنا لا ننسى بالجاهلية ملامح الحضارة العربية دائما تؤكد على تفضيل المرأة على الرجل. يعني كانوا في ايام الجاهلية معروف موقفهم من المرأة، المرأة اصلا يستعيب ان يسمي باسمها. لا تروح بعيد الى الان، اكو عندنا قبائل اذا يتكلم اذا يحكي يقول لك، يجيب طاري المرأة يقول لك اجلك الله عن طاريها. الى الان نبالك وجه، حتى الان هذا ميراث اجتماعي باقي الى الان، هذا اللون من الميراث الاجتماعي الخاطئ. هذا طبعا عاش في حضارة تفضل الرجل على المرأة، فهو متأثر بهالجانب. هذا لما جاي يفسر ما جاي يفسر ما في القرآن، جاي يفسر ما في رأسه. الفت نظرك لهالنقطة هاي شوية نبالك، ترى قد تسمع اكو تفاسير، قد يجي واحد يفسر القرآن

0: لما يجي يفسر القرآن ما يجي يفسر القرآن، يجي يفسر الشيء اللي بدماغه. الواقع أشبه شيء، شو أنا أقرب لك المعنى؟ شعاع الشمس، شعاع الشمس ينفصل من الشمس ويجي بارد، يجي أبيض ناصع، لكن إذا وقع على زجاجة بيضاء يطلع أبيض، إذا وقع على زجاجة خضراء يطلع متأثر بلون الزجاجة، إذا وقع على زجاجة حمراء يطلع أشعة حمراء متأثر بلون الزجاجة، هو شعاع واحد عينا، لكن التأثير يختلف تبعا للموضع. مطر، مطر يوقع من السماء إذا وقع على تربة عذبة تأثيره يختلف فيما إذا وقع على صخر، تأثيره يختلف فيما إذا وقع على معدن. إذن نرجع إلى الموضوع، موضوع التفسير، القرآن الكريم معين واضح ناصع، لكن المشكلة تيجي عند من؟ تيجي عند المفسرين. تلقى بعض المفسرين إذا أجى يفسر ما يفسر ما في القرآن، لا يفسر ما في دماغه، ما في مخه، ولذلك احنا مبتلين بهالتفاسير. صدقني اكو عندنا تركة ثقيلة بالتفاسير، لما تيجي الى هاي التركة الثقيلة تلقاها تركة فظيعة، يعني نبه لي تركة فظيعة، يعني ما اشتهي انا اجي انبش زبائن وحط صبعي على بعض القضايا، لان هاي الامور الواقع ما تنشرح الا لطبقة معينة، بس اريد الفت نظر الناس ان لما يقرأ ما في تفسير ليش صور كل هذا الشيء اللي بالتفسير هو صحيح اطلاقا؟ لا، ليش؟ لان احيانا المفسر يخلع ما في دماغه يذب على التفسير، ما في ذاكرته، ما في نفسه، الخزين اللي عنده بروحه يذب على التفسير. يعني ما جاي يفسر القرآن، يفسر ما في دماغه، يفسر ما في رأيه. خل اضرب لك مثل شوية بعيد، في المثل مو لا منا ولا منا، اضرب لك بس. واحد يجي صوفي يريد يفسر من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه، هالجزء من آية الكرسي، يقول تفسيرها من يعني الشخص، ذل من ذل يعني من الذل، ذي يعني النفس، من ذا الذي يشفى يعني الشافى من المرض، عي من الوعي. هالحكي عجيب، يعني هذا يحاول يجزيل القرآن إلى حروف، كل حرف يعطي معنى. أرجوك هذا يفسر القرآن، هذا يفسر ما في رأسه، هذا يريد يجي يطوع الآية القرآنية يجيبها يخليها تمشي مع فكرة الصوفي. زين، كثير من الناس يجي نعم وجاب لك الآية وجرجرها، إنك لا تهدي من أحببت، القرآن الكريم نزل بالآية عامة، يقول للنبي أنت ليش حارب روحك، أنت مو كل من تحبه تقدر تهديه. اغتنموها الفرصة، اجا واحد قال هاي الآية نزلت بأبو طالب، النبي كان يحرص على هدايته هو ظل مشرك. ليش؟ لأن أبو طالب أبو علي بن أبي طالب، هاي المصيبة، أبو علي بن أبي طالب، أبو معاوية كثر في دمه، لكن أبو علي بن أبي طالب. زين، فهذا لازم يخلع ما في مخه يذب على أبي طالب. تقول لا أخي، هذا الرجال يصيح بأعلى صوته، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ألم تعلموا إنا وجدنا محمدا نبيا كموسى خط في أول الكتب، نبينا أتاه الوحي من عند ربه، ومن قال لم يقرع بها سن نادمي. الرجل اللي وقف يحضن الإسلام ويحمي الإسلام حتى آخر لحظة من حياته، مع ذلك هذا مشرك إلى الآن وسيبقى مشرك، إلى الآن تقوم الشعر سيبقى مشرك. في حين أبو سفيان اللي يصيح تلاقفوها يا بني أمية، تلاقف الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ولا معاد وإنما هو الملك، هذا من سادات المسلمين. والشكل الغرض من هالنمط، طبعا هذا شلون من التفكير، أنا ما يهمني، يهمني شنو اللي يهمني؟ يهمني أن الناشئة الإسلامية لما تفتح أعينها تأخذ من معين نظيف، يعني يكون نقدم للجيل المفسر أو الكاتب يكون يحط إيده على ضميره ويعرف أن الجيل أمانة عنده، ينقل الفكرة بأمانة، لا يتأثر بأيديولوجيات، لا يتأثر بفر التيار يوم من الأيام انخلق لغرض من الأغراض وراح وظلت مصايبه. لا، المسلم اللي يجب أن يواجه القرآن وهو عذب خالي الضمير نقي، حتى يقدم للناس الزاد الطاهر الصالح، لأن الله عز وجل يسألنا غدا عن الكلمة، الكلمة لازم تكون مسؤولة وواعية. زين، أرجع إلى الآية، اذا هذا لما يقول ولا تؤتوا السفهاء هذا جاي يفسر ما في دماغه، لان عايش في محيط يحتقر المراه. الاسلام ما قصد هذا ابدا. من قصده بالسفهاء؟ الاسلام قصده بالسفهاء الذين لا يحسنون التصرف في الاموال. كيف يعني؟ يتيم يموت ابوه زين ويجي واحد يصير ولي عليه، هذا اليتيم بطبيعه الحال ما طول بعد مو بالغ بعد ما يقدر يتصرف، احنا عندنا منع لازم نحجر عليه، بعده يعتبر يتيم قبل البلوغ. من بعد البلوغ ها هنا اكو اختلاف بين المذاهب الاسلاميه. عندنا عند الاماميه وعند مجموعه من المذاهب الاسلاميه الاخرى ان حتى من بعد البلوغ ان يجب ان تكون عنده عقليه معاش كما يسموها الفقهاء. شلون يعني عقليه معاش؟ يعني ان هذا لما يتصرف يحسن التصرف بالاموال، لما يبيع ويشتري ما ينخدع، يعني لما تعطيه كميه فلوس وينزل للسوق يعرف وين يخلي كميه الفلوس، شلون يبيع شلون يشتري ما يخدع، تصرفاته تصرفات موزونه. اذا عرف ان يتصرف بالاموال تصرف صحيح هذا معناه ما يخدع، عنده عقليه معاش زين تدفع اليه امواله. مره لا والله يبلغ يعني يصير عند بالغ عنده بلوغ بيولوجي 15 سنة مثلا او 16 سنة حسب اختلاف نظريات المذاهب او 18 زين، ففي مثل هالحالة اذا بلغ وما عنده عقلية معاش ما يندفع، ما تندفع الى امواله بعده، لان هذا ما يحسن التصرف. ما يكفي ان يكون بالغ بيولوجيا يقدر على الانجاب، لا، لان يكون تصرفاته تصرفات موزونة. هنا المذهب الاسلامي الشهير ابو حنيفة عنده رأي يختلف عن اراء المذاهب الاسلامية الاخرى. شنو رأيه؟ رأيه أن السفيه يعني إذا كبر بلغ، واحد يتيم أفرض وإلى أموال عدولي، إذا بلغ هذا اليتيم بمجرد أن يبلغ وإن كان سفيه يقول أنا ما أحجر عليه أعطيه أمواله. ليش؟ يعني يقول حجر عليه ما في أصل الملكية. نبه شوي إلى نظرية الرجل، يقول أن هذا المفروض هاي الملكية إلى تنتقل، لما أريد أجي أحجر على هالملكية معناه اقيدها، الاصل بالملكيه الاطلاق انها لا يملك، انا ما حتى اجي احجر على ملكيته فالراس انا اعطيه امواله. المذاهب الاسلاميه كلها تختلف معه في هذا الراي، ولا لا؟ لان السفه عله للحجر، السفه عله للحجر، الانسان السفيه الحكم مترتب على هالوصف، مترتب على السفه. فاذا واحد سفيه يحجر عليه ابدا ما تنعطى امواله. ويقولوا له أصل الملكية ولدت مقيدة مو مطلقة، الملكية مقيدة بالعقل بالتصرف الحسن، أنا مش يصير أشيل الملك أنطيه إلى واحد سفيه، أشيل أموال أنطيه إلى واحد سفيه يعبث فيها. السكران إحنا ليش الآن السكران ليش منقر معاملاته؟ السكران ليش منقر معاملاته؟ يعني إذا واحد يسكر ليش نخلي هذا تصرفاته مو مقبولة؟ لأنه فاقد والقلم مرفوع عنه. الإنسان اللي يديره ملاك الضابط مال الانسان هو العقل، اذا العقل راح من عنده تصرفاته ما اصبحت مشروعه ابدا. ما نقدر نضفي صفه المشروعيه على تصرف الانسان اذا كان فاقد لعقله. بس هو الرجل بناء على ارائه لا، الامر ماشي عنده، لانه هو صحح حتى طلاق السكران. طلاق السكران صححه، اذا واحد يطلب هو سكران يقول لزوجته انت طالق يعتبر طلاق صحيح، احنا عندنا باطل. ليش؟ يعني انا اجي اهدم لي عائله، اهدم لي اسره، اسيب لي مجموعه من الاطفال بقول واحد سكران ما يعقل ماذا يقول. اذا في واقع الامر المساله موضع نزاع، بان هذا السفيه يحجر عليه اذا بلغ او لا. لا، عند اغلب المذاهب الاسلاميه يقولون بالحجر عليه، يخالفهم الامام ابو حنيفه. طيب نعود للايه. الآية تقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. شوي تنبه لي إلى هذا الجانب النفسي. أكو عندنا قسم بالقرآن نسميه التفسير النفسي، يعني ملاحظة العنصر النفسي. القرآن الكريم يعبر عن الأموال يقول هاي أموالكم التي جعل الله لكم قياما. شنو معنى جعل الله لكم قياما؟ وتبت اللفتة النفسية. القرآن يريد يقول أن هذه الأموال بها تقومون، هي قوامكم وأساس حركتكم. معناها شنو؟ معناها الإنسان اللي ما عنده أموال بتعبيرنا العامي ما بيحيل يقوم ويقعد. إذا ما عنده أموال ما بيحيل يتحرك. مو تقول العرب في أمثالها لو كان المال في جرة لحركت أذنيها. القرآن يريد يلفت نظرنا، يقول هاي الأموال الواقع قوام إلكم، قوام من ناحية ذاتية وقوام من ناحية موضوعية. شلون يعني قوام من الناحية الذاتية؟ لأن الإنسان إذا ما عنده أموال مثل ما قلت لك ما إلى قابلية يتحرك. يعني أنت تلاحظ أن الفقر يقعد بالإنسان عن الحركة، خليه خامل ما يقدر يتحرك. هذا إذا صار شوية، خصوص إذا لا سمح الله شوية نوع من الفقر الشديد، يعني نوع من الفقر اللي يفقد معه الإنسان الحاجات الأساسية، ما بيحيل يتحرك. هذا ما إلى طاقة، هذا ينشل تماما. ولهذا نلاحظ أن الله عز وجل حارب الفقر أشد الحرب. والشكل الدين إجا حارب الفقر بمختلف الوسائل للقضاء على هذا البلاء. لأن الإنسان أنت ما تقدر تعتبر إنسان وهو فقير إطلاقا. أأكد لك الجائع البائس ما تقدر تطلق عليه صفة إنسان، إنسانيته ما تكمل وهو جائع، آدميته تصبح مشحوقة. لأن هذا الجوعان إما أن يبيع كرامته وإما أن يبيع دينه. نبه لي، إما أن يبيع كرامته وإما يبيع دينه. خطر واحد ابن ميادة، واحد من الشعراء، دخل على سليمان ابن عبد الملك، العفو، دخل إلى سليمان ابن أبي جعفر عم المنصور، طبعا عليه مدح ببيتين من الشعر. أمر لسليمان بمئة ناقة، لما أمر له بمئة ناقة أخذ يده قبلها، قال له والله ما قبلت يد قرشي غيرك غير يد إما هشام، قال له أو الوليد، ما بالي بالضبط، قال له ما قبلت يد قرشي غيرك غير يد هذا، إما هشام أو الوليد. قال له تلك يد ما قبلتها لله، قال ويدك والله ما قبلتها لله. إذا تسألني صدق حتى إيدك أما ما قبلت، لكن جوعان مضطر تحتك وأعطيتني أنا ولا قبل إيدك على شنو تمام. تفكر سليمان، هذا كان يظهر رجل موزون شوية موضوعي، قال والله لا ضرك الصدق عندي، ما طول حكي الصدق، هذا الصدق ما يضرك عندي، ادفع له مئة ناقة أخرى. موضوع هذا إجا نجل نجل مدحها المدح، شنو اللي دفعها؟ دفع الجوع. كثيرا تلقى من المدح بدافع من، يعني مو أريد أقول كل مدح، لا أكو ناس لا والله ضمائر ما عنده، أكو ناس سفلة ما عنده ضمير، يبيع ضميره بالفلوس، يجي يمدح له صنم ويبيع ضميره. وإلا أرجوك أنا شنو المبرر اللي يخلي البحتري يقول للمتوكل في قصيدة الرائية حتى طلعت بنور وجهك فانجلت تلك الدجا، أو فانجلى ذاك الدجا وانجاب ذاك العثير واستن فيك الناظرون، فإصبع يوما إليك بها وكف أو عين تنظر يجدون رؤيتك التي فازوا بها من أنعم الله التي لا تكفر. حتى وصلت إلى المصلى لابس النور الهدى يبدو عليك ويظهر، فلو أن مشتاقا تكلف فوق ما في وسعه لسعى إليك المنبر. أشوف هذا حكي صدق يحكي البحتري مع العلم هو يناقض نفسه برثاء بعد يومين، لأنه هو من انقتل المتوكل محي السنة، هو هذا سموه محي السنة. زين من انقتل محي السنة انقتل على كؤوس الخمرة، شكلهم صلاة شون وقاحة، يعرفون بالتاريخ أن طاح لحمة بالعرب وبعد محي السنة إلى الآن. زين مات محي السنة قتل وتساقط لحمه على كؤوس الخمرة. ولذلك يقول البحتري هكذا فلتكن منايا الكرام بين ناي ومزمر ومدامي، بين كأسين أردياه جميعا كأس لذاته وكأس الحمام. هذا مثل واحد، هذا في واحد يعني الواقع مارد حاسب البحتري وأمثاله من هالنمط الذين يبيعون ضمائرهم، هذول أنماط حاضر يمجد صنم في سبيل الفلوس. لكن لا، أكو أحيانا واحد يدفع الجوع، يدفع الجوع ليقول ما لا يؤمن به. لأن قلت لك هذا الجائع إما أن يبيع كرامته أو يبيع دينه. واحنا لاحظ الفقر دائما عامل مساعد على الجرائم، تلقى كثير من الجرائم لما ترجع الإحصائيات متأثرة من قريب أو من بعيد بالحاجة، بدافع الحاجة. طيب إذن في واقع الأمر القرآن يقول هاي الأموال جعلها الله لكم قوام بيها تقومون وتقعدون. أولا من ناحية ذاتية، إنسان مثلك إذا ما عنده فلوس ما بيحير، فقر على الناس الرجل أبدا، لكن لأن فقير الناس يستقلون من عنده. وبالعكس إذا عنده أموال الناس يكرموه يحترموه لمجرد أن عنده أموال. أذكر حادثة جرت للمنصور، المنصور طبعا لي عبد الحميد الكاتب. عبد الحميد الكاتب كان إلى مركز كبير بالدولة الأموية، كان يدير الشؤون يصرفها. لما دخل رفع رأسه إلى المنصور قال له أنت عبد الحميد؟ قال بلى. قال قبح الله رجلا وضع رسنه بيدك. قلت أجمل، أنت تسوى شيء حتى واحد يعطيك رسنه بيدك أنت تصرف أموره؟ قال له أصلحك الله، إنك نظرت إليه والدنيا عنه مدبرة، فلو نظرت إلي والدنيا علي مقبلة لاستعظمت ما استحقرته مني. قال له أنت ما شفتني أيام عزي أيام غنائي؟ قال لو شايفني أيام عزي وغنائي كان منطقك يختلف عن هذا المنطق. الآن لأني ما عندي شيء وما عندي مركز أنا أصبحت محتقر في نظرك، اتغير فعلا فعلا. رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده ماله. المسألة كذا ركز بالطباع أن هذا يكرموه لمجرد أن عنده أموال، إذاك يحتقروا لمجرد أن فقير. المسألة إذن مو مسألة يعني هاي الأموال ترفع من قيمة الإنسان حتى موضوعيا، يعني ذاتيا بالنسبة للناس وموضوعيا بالنسبة للحقيقة. بالنسبة للحقيقة تشوف الناس تحتقره لمجرد أن ما عنده ملابس محترمة، ما عنده رصيد مثلا. القرآن يقول هاي أموالكم أنت تعزون بها، تخلق لكم قيمة بالمجتمع، تخليك تعطيك طاقة على الحركة. هاي الأموال اللي صفتها هكذا لا تعطيها للسفيه يعبث بها كيف يريد. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، يعني تقومون بها قيام. بعد وارزقوهم فيها واكسوهم. نبه لها النقطة هذه. العلماء التنمية المسلمين يعني بتعبير آخر الاقتصاديين الإسلاميين في التنمية، في باب التنمية يعتبرون هاي الآية أحد الأدلة على التنمية. القرآن الكريم يأمر بتنمية الأموال. كيف تنمى؟ خصوص أموال اليتيم كيف ننميها؟ شوف التعبير القرآني لما يقول وارزقوهم فيها مو منها، لأن من للتبعير، لما يقول منها يعني أخذوا منها وصرفوا عليهم، لكن لما يقول وارزقوهم فيها يعني شغلوها للفلوس وأخذوا من ربحها من واردها وصرفوا عليهم. يعني إذا صار البناء تأخذون من عدها تخلص، هذه ينتهي أمرها، يوصل الأمر إلى أن يكبر هذا ما يلقى عنده شيء. لكن أنت هالأموال نميها إلى، شغلها إلى، نميها، حاول أن تستثمرها ومن واردها تنفق على هاليتيم. وهي شوف النقطة الشد، يحاول القرآن أن يحرص على أموال اليتامى، لأن القرآن يعبر الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. المفروض أن هذا محل العطف، محل الشفقة. الإنسان ما إلى حق يأخذ من ماله إلا حاجته، قدر حاجته. فقهاء لما يمرون بها المسألة عندهم رأيا، مثلا أنا ولي على يتيم، إلي حق أخذ أجور على عملي؟ أنا ولي على يتيم مثلا أراجع عند دكاتين، أراجعها، أستلم إيجاراتها، عند بيت أرممه، أأجره، أصلحه، عند أشياء أشتغل بيها، إلي حق أخذ أجور على عملي هذا أو لا؟ وإذا إلي حق شنو هو الحق؟ أخذ قدر حاجتي لو قدر عملي. شو تنبلي؟ يعني أنا مثلا شاغل نفسي بقضايا اليتيم من الصبح لليل، عندي مثلا أيتام، شاغل نفسي في قضيتهم، زين ما عندي مجال أشتغل بمكان آخر، في هالحالة أريد أخذ إلي حق أخذ راتب أو لا؟ إلي حق أخذ، لكن شقد أخذ؟ اخذ قدر حاجتي لو قدر عملي. مثلا اذا اسال الاختصاصيين اقولهم عملي من الصبح لليل شو يساوي؟ يقولوا لي 100 درهم مثلا. اقولهم الان مثلا حاجتي اللي تكفيني انا عندي 10 نسمات، مصروفي ايش كثر؟ مثلا 150 درهم. ف فأخذ 150 قدر المصرف، لو أخذ 100 درهم قدر عملي. لا، الفقهاء يقولون يأخذ أقل الأمرين احتياطا على مال اليتيم. إذا أقل الأمرين شنو؟ إذا وارد مثلا حق أو مصرف أقل من أجور عمله يأخذ الأقل، أو بالعكس يأخذ بالعكس الأقل، دائما يأخذ الأقل رعاية لأموال اليتيم. تبالي؟ زين. إذا القرآن الكريم فيها الناحية يأمرنا يقول وارزقوهم فيها، يعني نموا استثمروا الأموال، لأن الإسلام يحرص على استثمار الأموال. بس كون وين أستثمرها؟ كون أستثمرها بطريق حلال. يعني مع الأسف الآن عندنا مشكلة بالدول الإسلامية، أموال اليتامى يسولها صناديق، بس وين يشغلوها؟ يشغلوها بالربا. المصيبة، وهذا الربا يمحق الثروة. يجي يشغلها بالربا على أساس أن هذا مورد ثابت ونأخذ هذول باعتبار أيتام ننفق عليهم. كلام يشغل، مو مقبول بحال من الأحوال أبدا. الله عز وجل حرم الربا، جرهم من الربا يمحق الرزق، يمحق البركة. إذن وين أشغلها؟ يعني قد يقول لي واحد وين بأي مكان أنا أشغلها، يعني معرضة للخسارة مثل ما هي معرضة للربح؟ لا، أكو نوع من الأعمال بالتجربة أكو بي ربح. مثلا أنا ما أقدر أجي أشترط ربح، إذا أجي أشترط ربح صار ربا. لكن مثلا من التجربة بالسوق أسأل أهل السوق شنو غالبا الأعمال اللي ما تخسر؟ أجي مثلا أخذ عند اليتيم 10,000 دينار، زين، أأجر أو أجي هال10,000 دينار هذه أجي مثلا أضمن بها بستان، أفرض ومن وارد البستان أحاول أنفق على اليتيم، مثلا أخذ بها فرد عمل من الأعمال اللي غالبا حسب تجربة المتعاملين بالسوق أن ما يخسر. الساعة تيجي صدفة أخرى، جائحة، وحد إذا مر الجائحة دي شيء خارج عن الإرادة. ولذلك القرآن يأمر بتنمية الأموال وبعيدا عن الحرام. ولهذا أتخطر واحد من التابعين جاب له واحد من غلمانه، قال له أنا أجعلك على أموالي ولي، بس شرد منك ارعى صغير أموالي حتى يكبر، وارعى قليله حتى يكثر، لأن المفروض هذه الأموال أمانة عندك كنت تنميها، لأن خيرها يعود على المجتمع. أذكر لك حادثة واحدة، كان عند العرب عادة يسموها عادة الحمالات. عادة الحمالات شنو هاي؟ مثلا عشائر، تعرف غالبا يصير ما بيناتكم دماء، يصير قتلة عشيرة قبيلة تتقاتل ويا قبيلة، لما يجون يدخلون ما بيناتهم بالصلح طبيعة الحال يجيبوهم، يجيبون الديات، كل واحد ايش قد مطلوب ديات، يجيبون الديات يوزعوها عليهم. اذا نقصت الديات، مثلا هالقبيلة فقيرة ما عندها تدفع دية، في هالحالة شو يسوون؟ يجون يتبعون نظام الحمالة. نظام الحمالة يفترون على قبائل العرب، يطلبون من عندهم انه انطونا اعينونا على مروءتنا، يعني احقنوا الدماء، لا تخلون الحرب ترجع مرة ثانية، احقنوا دماءنا، ساعدونا حتى نسدد. زين، اجوا مجموعة من العرب يبحثون عن الحمالة، يدورون حمالات، اقبلوا هم كثر 10 من رؤساء العرب، اجوا الى قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه، البطل هذا اللامع في تاريخ ولاء اهل البيت. والله هذا قيس النموذج عجيب، يعني يشرف التاريخ كله، غريب هذا الرجل، مملوء بطوله ورجوله وشهامه ونفسيه كبيره، رجل جليل، يعني ما اقدر اعتبر الى ند في اصحاب الامام سلام الله عليه الا ملك الاشتر فقط. هذا الرجل غريب، هذا قيس، يعني نموذج وايه وايه عالي، كل صور عالي عالي. دخلوا عليه الظهر وقت الحار بالحجاز، من الظهر لقوه لابس وزرة مؤتزر يطوف ما بين نخله، عند بستان يتبع التمر الساقط من النخلة، يجمع التمر الواقع من النخلة الحشفة يعذفها على حدة يوخرها، والتمرة يوخرها على حدة وينظفها. هذول من شافوا هالمنظر وقفوا نجيا، واحد قام يشاور الاخر، تعال انت جاي بينا تطلب حمالة من هذا؟ قال بلى. قال له هذا يطينا حماله، هذا قاعد بهالحر، هذا لابس وزره الان يوخر الحشب عن التمر يجمع له كم تمره، هذا يعطينا حماله يعطينا اموال نحقن بها الدماء. صار ما بينكم هالتداول وقرروا ان يرجعون، يبطلون ويرجعون. تالي واحد منهم قال احنا تعبنا ورجينا، ليش نرجع؟ احنا شي ضيرنا؟ اذا خلنا ندخل على الرجل نقول له. طب وسلموا عليه، رد عليهم السلام. قال ما وراءكم؟ قالوا له جئناك نطلب حماله. قال يا سبحان الله، الوقت هاجر، اريحوا واستريحوا، الدنيا حاره، ليش مستعجلين؟ ارتاحوا بالاول. فانزلهم، هم عددهم 10، نحر لهم 10 من الابل، كل واحد نحر له بعير. وضع، قالوا له هذا يكفينا جزء، احنا بعشرتنا يكفينا جزء من بعير. قال لا، اصول كرمه، ما تحجرون علي برايي، انا لرايي. نحر لهم 10 من الابل، لما فرغوا من الطعام قالوا مش كل وقت عندكم حمالات ناقصه؟ قالوا عندنا 10 ديات، كل دية 100 من الابل. قال لهم دونكم مبرك الابل، هذا مبرك الابل قدامكم، تفضلوا حاجتكم شقد خذوها، لا تراجعوني ابدا، مروا على مبرك الابل خذوا 1000 اكثر اللي تردوه خذوه. قالوا له قالوا له اصلحك الله، لقد راينا فعلك يغاير فعلك الاول، هذا عطائك هاللون من العطاء، هذا النفس هاي العبقريه اللي تتدفق عطاء، هل شلون تجتمع ويا واحد قاعد تحت النخل يلقط التمر يوخر الحشفة عن غيره؟ شلون؟ قلهم بما رأيتم من فعلي أمكنني قضاء حقكم. قلهم هذا الشيء اللي شفتوني أسويه هو اللي خلاني أدفع لكم أنا 10 من الإبل، أدفع لكم 1000 من الإبل. ليش؟ لأن أنا كيف أجمع مالي غير أنميها؟ إنسان يحرص ينميها قطرة قطرة إلى أن تجتمع. بس الواحد يعني يقول ما واحد اللي يأكل حلال ما يجي يقال نهر من الذهب، يأكل بالتدريج ينمي نفسه. والله عز وجل أمرنا أن نضع الشيء في موضعه، ها؟ العدل هو وضع الشيء في موضعه، إن الله يأمر بالعدل. الإنسان لا يكون يفرط بشيء ها كبرى، يفرط نعم بشيء ها كبرى. أنا أشوف والله بعض الناس ما يعني هالحقيقة هاي غايبة عن أذهانهم. كيف يعني غايبة عن أذهانه؟ تلقى تصرف بالأموال العامة تصرف مو تصرف واحد يشعر بمسؤولية أبدا، عند لون من التصرف بإهدار للطاقات في كل الجوانب. هتشوف حياتنا كلها إهدار للطاقات، يحتاج لبالبيت مثلا أفرض ضياءين واجل 1000 ضياء، ها؟ ليش؟ عنده فلوس مو لك يا أخي، هذا يفرض عنده فلوس لكن مو معناه تتأثر على الآخرين. يحتاج مثلا شوية ماء يتوضأ، فاتح الحنفية إلى آخرها مثلا، ما يتفكر ان اي حنفية قد تأثر على واحد اخر كلي عطشان، نبه لي لون من الاهدار للطاقات العامة. يحتاج ان يأكل ما يجود بالسفرة شيء يلبى الشدة، والمفروض اكو قلوب جائعة، نفوس جائعة، هل اهدار للطاقات؟ الله عز وجل غدا يسألنا عن قيس، يقولهم هذا اللي شفتوه من فعلي هو اللي خلاني اقدر اقضيكم ساعة الساعة حاجاتكم. بما رأيتم من فعلي امكنني قضاء حوائجكم. ولذلك القرآن الكريم يقول وارزقوهم فيها، بعد واكسوهم يعني من الوارد، نموا هالثروة، لبوها في فروع التنمية، أي موضوع يمكن أن تنمو به أخذوا واردها، انفقوا على اليتامى، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. شفت لي هذا المقطع الأخير، هذا مقطع نفسي مهم جدا. أكو تعبير لبعض التربويين يقول اليتيم مشروع مجرم. شلون يعني مشروع مجرم؟ الانسان ترى اكو عنده حاجات نفسية وعنده حاجات جسدية وعنده حاجات روحية، نبهي. الحاجات الروحية مثل العلم، زين، الحاجات الجسدية الطعام الشراب المسكن الملبس، الحاجات النفسية شنو؟ العطف الحنان المودة. الإنسان إذا عاش بمجتمع بيه عطف بيه حنان بيه مودة، شو يصير عنده؟ سلامة، تكون عنده سلامة نفسية، عنده ما عنده مرض نفسي، عنده صحة نفسية. وبالعكس إذا عاش بمجتمع كله خوف يعيش ونفسها نفسه ملؤها ترقب. لإيضاح الموضوع أضرب لك مثل واحد. هذا واحد من الشعراء يقول: جميع الناس خداع إلى جانب خداعي، يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. هذا تصور، هذه تجربة قاسية جدا قاسية. هذا أصلا كافر بالإنسانية. يقول لا تأمن لك بإنسان، لأن كلهم خداعين يعيثون مع الذئب ويبكون مع الراعي. هذا ليش صار الشكل هذا؟ عاش في وسط، الوسط اللي عاش بيه شوية وسط ذئاب، خلاه يعيش عيشة ترقب، عيشة خوف، انعكس على تفكيره، على تصرفاته، على كلماته. الإنسان إذا بحاجة إلى عطف، إلى مودة، إلى شفقة. الطفل اللي مو يتيم منو يطيل عطف ومن يطيل حنان؟ مثل ما أبوه يأخذ له ثوب إذا عرى، ويجد له غرفة ينام بيها، ويطي طعام إذا جاع. نعم، يعطيه الحب، يعطيه المودة، يعطيه الحنان. هذا إذا انحرم من الحنان والمودة، من يعوض الحنان والمودة؟ نبه لي زين، أغلب الناس ترى تنبهين لهالجوانب. يعني أنت لا سمح الله أضرب لك مثلا الآن، أفرض تمر باب البيت تسمع ابنك يبكي. أعتقد إذا سمعت ابنك يبكي بعد قدمك ما تعرف تحطين على الأرض، يعني تلتخ ترجع للبيت رأسا، ليش يبكي؟ تفقد توازنك. لكن لو تشوف واحد من الناس آخر يبكي ما تسأل عنه. ليش؟ لأن ما عندنا لون من التربية اللي تعتبر مثل ما المسلم أخو المسلم، ابن المسلم ابن المسلم أيضا. ها؟ يعني مو مثلا أنا أشوف الدنيا مو بس ابني بيها، لا، الدنيا بيها أبناء الناس. مو يقول النبي صلى الله عليه وآله: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، اللي يعطف على اليتيم ويرحمه ويرعاه. يقول هذا إلى جانبي، إلى جانب درجتي. رعاية اليتيم يزرعها الإسلام في النفوس حتى يعطف، لأن الموت ما مبطل والمجتمع دائما بيتامى. هذا اليتيم لازم نعوض ما فقده من الحنان والعاطف، لازم يشعر أن إلى أبوه. التراب اللي أخذ أبوه ما خلاه بدون أبوه، إلى أبوه من المسلمين آخر. فالقرآن يقول: قولوا لهم قولا معروفا، عامل معاملة رقيقة، لا تعامل معاملة خشنة، لأن هذا حساس، منا جوعان عطف، ومنا تجي لي كلمة نابية يهرب. إذا هرب وين يروح؟ للشارع. إذا راح للشارع تحول إلى مجرم. نبه لي جن، احرص عليه، قل له قولا معروف. أنا وصلت إلى نهاية البحث، بس قبل أن أنتهي من البحث أرجو أن شوية تحافظوا لي على الوقت، وتحرصوا لي على المجيء في وقت مبكر حتى يكون عندي مجال للموضوع أكثر. أنا ترى ما يهمني، قد أقرأ الساعة 12 ما عندي مانع، لكن أكو وقت للمجلس جيد جدا، وهذا الوقت اللي واضح إحنا 10 يكون 10:30، المجلس متكامل يكون يجي خلال القراءة وفايتات أجزاء من الموضوع. وهذا الوقت اللي واضح إحنا 10 يكون 10:30، المجلس متكامل يكون يجي خلال القراءة وفايتات أجزاء من الموضوع. على العموم، وقولوا لهم قولا معروفا. قولوا لهم قول يعني عطف على اليتيم، يعني المفروض أن هذا اليتيم في أمس الحاجة إلى الرحمة، في أمس الحاجة إلى الشفقة والمودة. شوف ذولا، ما أعرف يعني اللي تسمي نفسها أمة مع ذلك يدعون الإسلام. 3 أيام مرت على يتامى الحسين، أطفال الحسين. صدق أن عائلة الحسين ترى 3 أيام ما ذاقت طعام، يعني يوم 9 ويوم 10 ويوم 11، 3 أيام طعام ما ذاقوا. لكن إذا ما سامع بالتاريخ أنهم اشتكوا الجوع، لأن عيب واحد يشتكي الجوع، ها؟ والما اشتكوا، العطش اشتكوا، لكن الجوع ما اشتكوا لأنه استعابوا. وإلا 3 أيام ما ذاقت عائلة الحسين شيء من الطعام. صادف دخولهم للكوفة صبيحة اليوم 12، دخلوا وطالعين الناس يتفرجون على أساس سبايا، وأطفال شايلين أطفالهم وياهم، كل واحد شايل له تمرة وخبز وجوز، والطفل يصير قريب إلى الطفل. قاموا يناولون بعض أطفال الحسين، الطفل لجوعه يأخذ الرغيف أو يأخذ التمرة أو الجوزة يأكل منها.
1: تايمز سكوير FM منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: يمر عبر مضيق هرمز نحو 21 مليون برميل من النفط يومياً، ما يمثل 20% من إجمالي الاستهلاك العالمي للسوائل البترولية. وهنا يشكل هذا المضيق المجال الرئيس لمرور أكثر من 85% من الصادرات النفطية، فضلاً عن كون أساطيل الشحن البحري عبره الوسيلة الأساس لنقل المعدات الثقيلة والتوريدات الهندسية وقطع الغيار اللازمة لمشاريع الطاقة في محافظة البصرة. مع تصاعد اضطرابات الملاحة البحرية، ارتفعت أسعار التأمين البحري وأجور الشحن بنسب تجاوزت 100% في بعض المسارات، ما أدى إلى تأخير وصول شحنات المواد والمعدات الخاصة بمشاريع النفط والكهرباء لفترات تتراوح بين أسابيع وأشهر. هذا التعثر تسبب في فرض غرامات تأخيرية بمليارات الدنانير على الشركات المنفذة، ورفع تكاليف الاستثمار في القطاعين العام والخاص، مهدداً جداول إنجاز المشاريع الحيوية وتنمية الإنتاج في جنوب العراق. تتعامل الشركات العالمية الكبرى في مجال الطاقة مع التقلبات الجيوسياسية باعتياد واستعداد، معتبرة أن الاضطرابات في الأسواق ليست أمراً جديداً بالكامل. إنها تتطلب بالدرجة الأولى تركيزاً على العلاقات الاستراتيجية طويلة الأجل وتأمين متطلبات الطاقة المحلية. عن ذلك حدثنا طارق زبانة مدير شركة شل في العراق.
3: أعتقد أنه بالنسبة لشركة نفط وغاز عالمية مثل شل، فإن اضطرابات السوق هذه ليست جديدة، هذا أمر اعتدنا عليه ونراه مرارا وتكرارا. ما هو مهم حقا بالنسبة لنا ليس التركيز على الاضطرابات قصيرة المدى، بل التفكير حقا في العلاقة التي تربطنا بالعراق وشعبه على المدى الطويل. لقد قمنا ببعض الاستثمارات الكبيرة في العراق، وإذا كان هناك أي شيء فنحن نرغب في تعزيز مكانتنا وتنميتها في العراق مستقبلا. الاستراتيجيات التي اعتمدناها تتكون من شقين: أولا على المدى القصير، في حين أن هناك بعض الانقطاعات فإن الهدف هو ضمان استمرارنا في دعم احتياجات العراق من الطاقة، بحيث يتم جمع كل جزيء غاز يمكن إنتاجه ويمكن احتجازه والذي كان سيحرق لولا ذلك، وأرساله بالفعل إلى شعب العراق، ومواصلة تصدير المكثفات والغاز النفطي المسال LPG عندما يكون المضيق مفتوحا بالفعل. إن التأكد من قيامنا بذلك بأمان وبأكبر قدر ممكن من التنافسية سيعني أننا قادرون على جلب المزيد من رأس المال دوليا ونقله إلى العراق والاستثمار وتوسيع نطاق حضورنا هنا.
2: يرى مراقبون أن التحول نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية مثل تجميع الغاز المصاحب ومنع هدره يمثل حجر الزاوية في بناء قدرة القطاع على الصمود أمام الأزمات البحرية، مع استمرار الطموح للارتقاء بالكفاءات الوطنية والمهندسين الشباب في البصرة. يوضح طارق زبانة مدير شركة شل في العراق هذا الجانب الاستراتيجي.
3: الشق الثاني من استراتيجيتنا هو كيف نواصل كوننا الشريك المفضل للعراق وشعبه من حيث تلبية احتياجاته من الطاقة، لا سيما مع استمرار تزايد عدد سكان العراق بوتيرة متسارعة. من أجل القيام بذلك نحتاج إلى التأكد من أننا نفي بوعودنا ونساعد في الاستثمار في العراق ونساعد في تلبية احتياجاته من الطاقة وجلب أفضل ما لدى شل وأفضل ما لدينا من دراية فنية وقدرات والمساعدة في تنمية المواهب المحلية. أود اليوم أن أذكر على وجه الخصوص الخريجين الذين نراهم هنا في العراق وتحديدا في البصرة. إنه لأمر يضع العراق وشعبه حقا في مكانة ممتازة أن نرى مثل هؤلاء المهندسين والخريجين الشباب الأذكياء والموهوبين يبرزون.
2: من جانب آخر، تظهر الأزمات جلية لدى الشركات التوريدية والهندسية العاملة في الميدان، فإغلاق الطرق البحرية التقليدية أو تعثر الملاحة في المضيق انعكس بصورة مباشرة على ارتفاع تكاليف التأمين وأجور الشحن، ما فرض ضغوطا مالية وغرامات تأخير على تنفيذ العقود الحيوية للقطاعين العام والخاص. حول هذا التحدي العملياتي تحدث إلينا محمد علاونة مدير شركة ABB السويسرية في العراق.
4: أكيد إحنا كموزع رسمي لشركة ABB في العراق كان عندنا عقود مستمرة مع القطاعات النفطية والكهربائية، وبسبب إغلاق مضيق هرمز حصل تأخير شديد بالتوريد البضاعة، صارت غرامات بمستوى عالي لتأخير عقود مهمة جدا في قطاع النفط وقطاع الكهرباء، وهذا أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وتكاليف التأمينات، واللي انعكس على السوق العراقي سواء كقطاع حكومي أو كقطاع خاص. أثر كثير على موضوع الاستثمار، لأنه كلفة الاستثمار للمشاريع الأهلية زادت بنسبة عالية جدا، فكثير أثر على موضوع الاستثمار، وبالإضافة إلى توريدات للعقود الحكومية. هو السوق العراقي سوق واسع وكبير وخصب، لكن الظروف الأخيرة في المنطقة أدت إلى هبوط كبير جدا في السوق العراقي سواء على المستوى الخاص أو على المستوى الحكومي.
2: ورغم هذه الضغوط المتزايدة على سلاسل الإمداد، تؤكد الجهات الحكومية العراقية أن عمليات الإنتاج والتصدير تسعى بشكل حثيث للتعافي والتكيف مع المسارات البديلة والإجراءات الأمنية، حيث تشير البيانات الرسمية إلى استقرار وصعود مستويات التصدير اليومية. في هذا السياق يبين عبد الباقي خلف مستشار وزارة النفط طبيعة هذه التداعيات وجهود الاستجابة.
5: كان الضرر الأكبر من عملية التصدير باعتبار كانت ذات تماس مباشر مع موضوع وزارة النفط. حتما يعني عملية المسارات المطولة والمسارات البديلة والإجراءات المطولة الأمنية رفعت من كلف التأمين على موضوعات النقل، وبالتالي يعني رفعت هامش الخطورة لتنفيذ عدد مهم من المشاريع. أكيد هناك بعض الشركات لديها تعليمات أمنية أكثر صرامة من غيرها بالحقيقة، فآثرت مثلا تعليق بعض المهمات، لكن بشكل غالب الآن هناك عودة جيدة للشركات الأجنبية بقطاع الإنتاج. العراق أعلن قبل أيام أنه ارتفاع معدل الصادرات أكثر من مليونين بشكل يومي بتقسيم المجموع الشهري على يعني على عدد أيام الشهر. هناك ما يفيد بوجود صادرات تزيد عن 2 مليون برميل يوميا، تقترب 1.5 مليون إن شاء الله، وهي في تزايد يعني مستمر.
2: لا تتوقف النظرة المستقبلية لتجاوز أزمة الملاحة في هرمز عند حدود إدارة المخاطر الراهنة، وإنما تمتد لتأسيس استقلالية أعلى لقطاع الطاقة العراقي وجعله منافساً في الأسواق العالمية حال إعادة فتح وتأمين خطوط الملاحة بالكامل. نستمع ختاماً إلى طارق زبانة مدير شركة شل في العراق.
3: بالنسبة لشركة شل، للتأكد من مواصلة الاستثمار في الوقت الحالي ولكن مع النمو، بحيث يشهد العراق المزيد من الاستقلال في مجال الطاقة، فمساعدتنا للعراق ستكون أمرا رائعا، كما أن ضمان القدرة على استثمار المزيد وتنمية الصناعة المحلية وتقليل الحاجة إلى الاستيراد سيكون أمرا أساسيا للغاية، ولكن الوقت سيأتي ومسار التصدير سيفتح مجددا، وبالتالي كيف نهيئ شركة غاز البصرة BGS وأي استثمارات مستقبلية بطريقة تمكننا أيضا من اقتناص تلك الأسواق المستقبلية. أفضل طريقة للقيام بذلك هي التأكد من أن كل جزء ينتج في العراق لا يتم فقط بأكبر قدر ممكن من التنافسية ليسلم لشعب العراق بأرخص سعر ممكن، بل يكون أيضا منافسا على الساحة العالمية، بحيث عندما يحين ذلك يفتح مصدرا إضافيا للإيرادات للعراق.
2: تبقى أزمة هرمز درسا قاسيا ومفتوحا حول مدى ارتباط اقتصاد العراق ومشاريع الطاقة في البصرة بالممرات البحرية الدولية، وبينما تسعى الشركات الكبرى والصغرى للتكيف مع ارتفاع كلف الشحن والتأمين والتأخيرات، تظل الرهانات معقودة على تحويل التحديات إلى فرص من خلال التسريع في تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والاعتماد على إنتاج الغاز المحلي وتأمين منافذ بديلة تضمن استقرار هذا القطاع الحيوي.

0: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
1: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير
0: ونتجول في أزقة الحضارة،
1: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
0: نقتفي أثار التاريخ على مجرى النهرين.
1: تجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق ميديا.
0: عراق ميديا، إعداد وتقديم
1: الدكتور عادل هاشم.

من ألواح سومر إلى موانئ البصرة، ومن شرائع بابل إلى ذاكرة المدن، كان العراق أول من كتب، وأول من سأل، وأول من علم. في برنامج عراقبيليا لهذا اليوم نفتح معكم مستمعي الكرام خزائن الزمن لنقرأ حكاية هذا الوطن من منابعها الأولى. معكم محدثكم في الإعداد والتقديم الأستاذ الدكتور عادل هاشم علي على راديو تايم سكوير. نروي التاريخ كما ينبغي أن يروى، بوعي ودليل وصوت لا يصدأ. هذا الصوت يخرج لنا الأستاذ عمار مشتاق. حياكم الله.

مستمعي الكرام، في حلقة هذا اليوم سنناقش محاور من تاريخ العراق القديم وما لها من صلة وما له من صلة في التاريخ الاجتماعي المعاصر. نتكلم عن ثيمة الغذاء، ومن أهم هذه الثيمات هي الملح. مكانة الملح في الحضارة العراقية القديمة، كيف نظر العراقيون القدماء إلى الملح، وكيف اعتبر مادة مقدسة هذه المادة الغذائية. وفي المحور الثاني سنناقش عاصمة من عواصم العراق، وهي مدينة كالخ أو تسمى بالنمرود. طبعا هذه من العواصم المهمشة حقيقة في التاريخ العام أو فيما يدرس في أدبيات وفي مناهج التربوية في العراق. إذن بهذين المحورين ستكون حلقة هذا اليوم من برنامج عراق ميديا. خليكم معنا وأهلا وسهلا بكم.

إذن المستمعين الكرام، نبدأ بالمحور الأول والكلام عن الملح. طبعا الملح يعني من المعرفات، لا نعرف الملح، لكنه هو قد يكون غائبا عن البعض أن الملح هو من أقدم المواد التي عرفها الإنسان في بلاد الرافدين. وفي الحقيقة لم يقتصر دور الملح على كونه مادة غذائية أساسية، بل امتد ليشمل مجالات اقتصادية، مجالات طبية، مجالات دينية، مجالات اجتماعية متعددة. يعني الملح ذكر في النصوص المسمارية منذ أقدم العصور، كما قلت هو من أقدم المواد الغذائية التي عرفها الإنسان، وما أو مما يدل على مكانته المركزية في حياة العراقيين القدماء أن السومريون أطلقوا عليه اسم مون، بينما أطلق عليه الأكاديون اسم طابتو. شوف هسه احنا خلينا نتوقف عند هذين المصطلحين. يعني كلمة مون احنا نسميها بالعربية، نقول اكو مونه، المونه يعني المونه يعني هي المادة الغذائية الأساسية للطعام. فالمون هو الملح عند السومريين، اما الأكاديين كما قلنا فهم اسموه بطابتو، والطابتو يعني مما يطيب الطعام، هو الذي يطيب الطعام، طابتو او تابتو، طبعا طاء هو بالأكدي، مما يطيب به الطعام. فنحاول اليوم أن نسلط الضوء على مكانة هذه المادة الغذائية وكيف استخدمت في العراق بالاعتماد على النصوص الأصلية، يعني النصوص الأصلية أقصد بها النصوص المسمارية التي تناولت الملح سواء عند السومريين أو عند الأكديين أو عند البابليين أو حتى عند الآشوريين في شمال العراق.

الملح في بلاد الرافدين كان متوفرا بطرق متعددة. المصادر المسمارية مدتنا بمعلومات عن هذه الطرق يعني في التي حصل عليها العراقيون على الملح اللي هو طبعا كلوريد الصوديوم. مرة كان هم يجففون البحيرات طبعا المالحة أو البرك الملحية اللي هي طبعا ناتجة من أساسا من تربة ملحية، وبعد إذابة الملح في الماء يفصل الملح عن التربة ثم تجفف في أحواض. هذه طبعا طرق شرحت بتركيز في النصوص المسمارية. ومرة أخرى وجد الملح في الطبيعة بأشكال مختلفة، منها يعني أكو هناك ملح صخري يسمى باللغة الأكادية أو أسموه باللغة الأكادية كيربان طابتي. كيربان من الـ يعني أنا يعني أعزوها للكربون، كيربان طابتي، طابتي والملح. أو يعني بعض المصادر التي جلب منها الملح في العراق هي كانت على شكل بلورات مكعبة، يعني إما تكون بلا لون أو ذات ألوان مختلفة، مثلا أكو ملح أصفر، ملح بني، ملح أزرق. طبعا هذا يتبع كمية الشوائب الموجودة في هذا الملح. النصوص المسمارية أشارت إلى وجود مهنة خاصة بجمع الملح، يعني العراقيين

هناك الملح اشتهرت به مدينة هيت، ووجدت في الآثار، وجدت في الآثار يعني في مدينة هيت مراكز متخصصة في إنتاج الملح. طبعا فضلا عن مناطق أخرى، خصوصا مناطق أور التي كانت تطل على المياه المتصلة بالخليج العربي، وأور كانت تسمى بميناء بلاد سومر. فمن الطبيعي أن البحر الخليج أقصد به كان يسمى البحر الأسفل، من الطبيعي أنه موفر مصادر أو كان يعد مصدرا لتوفير الملح بصورة عامة في بلاد الرافدين.

المكانة الاقتصادية للملح كانت مكانة بارزة في بلاد الرافدين، يعني هو كان يعد الملح سلعة ثمينة تتداول في الأسواق. قانون أشنونة، قانون أشنونة هذا يعني أحد القوانين السابقة لحمورابي، أصدر يعني من ضمن مواد القانونية قائمة بأسعار المواد الغذائية والسلع الرئيسة. من بين هذه السلع التي ضمنت في قانون أشنونة هو الملح، يعني في المادة أو إحدى المواد القانونية يقول 20 كر من الملح، الكر هو وحدة قياس تعادل شيقل واحد من الفضة، شيقل عملة كانت بابلية، طبعا أخذوها بعد فيما لا يعني لاحقا أخذوها اليهود واعتبرت يعني إحدى العملات أو العملة الأساسية في دولة الكيان الصهيوني. عموما 20 كر من الملح يعادل شيقل واحد من الفضة. بالعصر البابلي الحديث، العصر البابلي الحديث يعني العصر عصر نبوخذنصر، العصر البابلي القديم عصر حمورابي، يعني بيناتهم 1000 سنة. في العصر البابلي الحديث أصبح الملح رخيص، يعني رخيصا نسبيا، كان يباع بالطال الواحد، الطال تقريبا 3.5 كيلوات بمعايير الأوزان في بلاد الرافدين قديما، يعني يعادل شيقل واحد من الفضة، شيق الواحد من الفضة. وهناك بائع متخصص، يعني مو احنا مو قلنا قبل قليل هناك موظف متخصص بجمع الملح، هناك ايضا باعة متخصصين ببيع الملح، وكأنه يعني هناك دكاكين خاصة او محلات خاصة في الاسواق، ليس محلات، دكاكين صغيرة خاصة ببيع الملح. علاوة على ذلك انه الملح استخدم كوسيلة للدفع، يعني كوسيلة يعني مقابلة للنقد. مثلا النصوص القانونية تشير إلى أن أجور العمال، بعض أجور العمال المأجورين كانت تدفع أحيانا بالملح، بوزن الملح أو بزينة الملح. مثلا نص مسماري عندنا يعود إلى العصر البابلي الحديث، ورد فيه أن عمالا استؤجروا لإنتاج عدد معين من الطابوق، مثل عمالة عندنا في اليوم، يعني طبعا طابوق الطيني اللي هو اللبن الآجر. هؤلاء العمال دفعت لهم أجورهم على شكل 10 شياقل من الفضة وكرين من الشعير، بالإضافة إلى مواد عينية شملت البيرة والملح والزيت. طبعا ذني الثلاث مواد، البيرة والملح والزيت، من أهم المواد في بلاد الرافدين، حتى أنها كانت كما قلت تعد إحداهن، إحدى هذه المواد تعد وسيلة للدفع، وسيلة للتقايض، وسيلة أجر تدفع إلى العمال. طبعا هذا يدل على أن الملح كان يعد من السلع ذات القيمة العالية التي تم استخدامها في المبادلات التجارية.

إذن بالإضافة إلى كون الملح أنه عنصر أساسي في النظام الغذائي كما قلنا في بلاد الرافدين أو أيضا في النظام الاقتصادي في بلاد الرافدين طبعا، والوظيفة الأبرز للملح هو أنه يعطي الطعام مذاقا مستساغا وجعله أكثر يعني أكثر لذة مثل ما نقول بالنسبة للطعام. لكنه في بلاد الرافدين، يعني أنا أقول بلاد الرافدين يعني سومري بابلي أكدي آشوري، عرف العراقيون القدماء كيفية إضافة الملح إلى الخبز وغيره من الأطعمة، حيث النصوص الأكدية مثلا تحديدا الأكدية يعني ما بعد السومري أشارت إلى أن الملح كان يؤكل مباشرة مع اللحم، وأيضا أشارت أنه كان يستخدم بشكل متكرر كمادة حافظة، يعني كان يسحق ويدق إلى مسحوق ويضاف إلى اللحوم لحمايتها من التعفن والفساد. طبعا هذه رؤية في الطعام، يعني المطبخ السومري خلينا نسميه أنه كان يستخدم الملح كمادة حافظة. تقريبا إحنا السشون أنا يجي على بالي المصموطة، مصموطة عندنا أنه تجفف وتملح بشكل أساسي لكي تحفظ من التعفن والفساد، ولو إحنا عندنا المصموطة يعني بعض الأخبار الشفاهية ليست النصية تشير إلى المصموطة ترجع بأصلها إلى سكان الأهوار وبالتالي إلى بلاد سومر، ربما أنه هذا شيء بشيء يتصل. عموما الباحثون أكدوا أن استخدام الملح يعني ملح الطعام كمادة حافظة للأغذية كان معروفا من الألفية الأولى قبل الميلاد، يعني من أقدم النصوص البابلية. مثلا عندنا وصفات بابلية للمطبخ البابلي يعني أشار إلى أهمية الملح، يقول أنه يعني هو هذا الكاتب البابلي ينصح الطباخين، يقول أو ينصح من يحفظ الطعام، ضع اللحم الذي أحضر إليك في الملح ثم استخدم الملح في حفظ الأسماك، هاي مريت عليها، وأيضا استخدم الملح في تخزين المواد الغذائية لكي لا تتلف إن استخدمت لفترة طويلة. هذا نص مسماري، نص بابلي، وهذا يدل على أنه كيفية تعامل العراقيين القدماء مع مادة الملح في حفظ المواد الغذائية وفي حفظ الأطعمة، فضلا عن الاستخدام الأبرز وهو استخدام المذاق، مذاق الملح على الأطعمة بصورة عامة.

إذن مستمعينا الكرام، تكلمنا عن الملح وأهمية الغذائية في حفظ الأطعمة، وتكلمنا عن الملح بوصفه عنصر أساسي في الاقتصاد السومري والبابلي، وكيف كان يعد عملة يتم التبادل بها. الآن نتكلم عن الأهمية الطبية والعلاجية للملح في الأدب البابلي، يعني الأدب أقصد النصوص الطبية البابلية. نعرف أنه البابليين وخصوصا الكلدين في أواخر الألف أو منتصف الألف الأول قبل الميلاد، أنه الكلدين كانوا يشتهرون بالطب، والطب كان يعني نوع يسمونه هو نوع من الأنواع السحر العلاجي، هو طب لكن يسمونه سحر علاجي، سحر وقائي، يقوم يعني مجموعة من الإجراءات على عكس السحر المؤذي اللي هو المصري. عموما الملح استخدم في العديد من الوصفات الطبية البابلية لعلاج كثير من الأمراض. عندنا بعض النصوص المسمارية أشارت إلى أنه الأطباء البابليين استخدموا الأملاح كأدوية لعلاج حالات متعددة. يعني بعض الوصفات تذكر أن المريض الذي يعاني مثلا على سبيل المثال، وهي وصفة بابلية اللي يحب يسجلها يسجلها، المريض الذي يعاني من مشاكل في المرارة يجب أن يشرب الملح ممزوجا بالبيرة، بس البيرة يمكم تبقى. يعني أعيد الوصفة الطبية، يقول بأن المريض الذي يعاني من مشاكل في المرارة يجب أن يشرب الملح ممزوجا بالبيرة أو بالماء على معدة فارغة، على معدة فارغة. أعيدها المرة الثالثة، هذه الوصفة وصفة طبية لمن وصفة طبية بابلية لمن يشكو ألم أو مشاكل في المرارة. تقول الوصفة الطبية البابلية، من يعاني من مشاكل في المرارة يجب أن يشرب الملح ممزوجا بالبيرة أو الماء على معدة فارغة وسيشفى بعد ذلك إن شاء الله، وسيشفى بعد ذلك. إذن هذا واحدة من الوصفات الطبية البابلية التي ورد فيها الملح. أيضا استخدم الملح عند البابليين وعند السومريين لعلاج أمراض الفم والأسنان، هذا أيضا نحن نعرفه، وهذا طبعا كان قبل يعني 4000 سنة توصل إليه نص أكدي أو الحضارة الأكدية. يعني عندنا نص أكدي يذكر أن الرجل إذا صفرت أسنانه فعليه أن يفركها بأصابعه باستخدام الملح الأكدي. الملح الأكدي يعني الملح المحلي المستخرج من البحيرات المالحة في وسط وجنوب العراق. من صفرت أسنانه فعليه أن يفركها بأصابعه باستخدام الملح الأكدي، ثم ينظف فمه ويغسله بالزيت والعسل وبيرة الكورونو. الكورونو هاي نوع من البيرة كانت تستخدم عند البابليين. هذه الوصفة لأمراض الفم وأمراض الأسنان، وصفة أكدية. ووصفت أيضا بعض الوصفات أو أوصفت بعض الوصفات العلاجية لمن يصر على أسنانه. يصر هذا إحنا قلنا يصك واحد، بعض الأشخاص بعض الحالات إنه شوفه مثلا لو هو نايم يظل بين قوسين بالعامين نقول يقرط بسنونه، يظل يصك بسنونه. العلاج الأكدي أو العلاج البابلي لهذه الحالة باستخدام الملح، يقول يطحن ملح من نوع الأمانو، يعني أيضا نوع خاص، مع العرعر. العرعر هو نبات طبعا ينبت في الصحراء ويوضع على الأسنان. هذه وصفة طبية للملح لمن يصر على أسنانه، يعني اللي صك بس يقرط احنا نقولها بأسنانه خصوصا أثناء النوم. طبعا هذه الوصفات تعكس بصورة عامة معرفة العراقيين المتقدمة بخصائص الملح المطهرة والمعقمة، فهو يعني بالإضافة إلى هذه الوصفات التي ذكرت أيضا يستخدم لتنظيف الجروح، وأيضا يستخدم تخفيض درجة حرارة المريض.

هناك أيضا استخدامات دينية وطقسية لمادة الملح، وطبعا استخدامات مهمة جدا لمادة الملح من حيث المكان المقدس التي احتلتها هذه المادة الغذائية في معتقدات الدينية لسكان بلاد الرافدين القديمة، يعني السومري والبابلي والآشوري والكلدي. يعني بصورة عامة الملح، يعني الأهمية الدينية للملح، هو كان يمثل عنصر أساسي في الطقوس الدينية والقرابين المقدمة إلى الآلهة. يعني في المعابد كانت تقدم القرابين يوميا إلى الآلهة، طبعا هذه في فترة، ما نقول يعني فترة الشرك، وإنما فترة سيادة أو فترة تعدد الآلهة، لأنه العراق ظهرت به فترات توحيد، فترات تعدد آلهة، فترات تفريد. عموما الصورة التي وصلت إلينا من النصوص ومن المدونات ومن الصور يعني والمنحوتات عبرت عن أن هناك قرابين يومية تقدم، كان الملح من بين المواد التي تقدم في هذه الطقوس أو في هذه يعني إلى جانب هذه القرابين، لأنه يعتبر كما قلنا عنصرا لا غنى عنه في الوجبات المخصصة للموائد الإلهية التي تقدم كقرابين. طبعا هاي الموائد الإلهية اللي تقدم كقرابين هي في الحقيقة تذهب في معظمها إلى الكهنة وإلى يعني الطاقم الكهنوتي الذي يخدم في المعبد، وإلا الإله لا يأكل هذه القرابين أو هذه المواد. عموما النصوص الدينية المسمارية تشير أو أشارت بصورة عامة إلى أن الملح كان يستخدم كعنصر تطهيري ووقائي في بعض الطقوس الدينية. احنا مرنا على الجانب التعقيمي وجانب حفظ الأطعمة واستخدام الملح من قبل السومريين في حفظ الأطعمة، الآن يستخدم كعنصر تطهيري ووقائي في بعض الطقوس الدينية. يعني يرش على الأرض، هذا الملح يرش على الأرض عند الدخول إلى المعبد وعند الخروج منه، هذه نوع من التقاليد عند السومريين وعند البابليين. قبل لا يدخل المعبد يرش ملح، ورا ما يطلع من المعبد أيضا يرش ملح، وهذه وردت في سلسلة سومرية أو سلسلة نصوص مسمارية تعرف بماقلو. هذه سلسلة خاصة بالتعاويذ والإجراءات السحرية كانت تمارس، والذي كان يلعب الملح دورا أساسيا فيها، كما يعني كما ولو كان أنه إله، يعني هو نوعا ما مو أله وإنما قدسة في المعابد الإلهية في بلاد الرافدين. طبعا فضلا عن أنه كان يستخدم كبخور للتخلص من السحر، هذا أيضا في هذه السلسلة، سلسلة النصوص السحرية عند السومريين. هي مو نصوص سحرية بمعنى السحرية اللي نعرفها إحنا، لكن هي نصوص يعني خلينا نسميها ممارسات أو شعائر أو طقوس. أنا أعتقد هي طقوس طقسية تطهيرية لما يمتلك الملح من فاعلية تطهيرية. في اللوح السادس من هذه السلسلة اللي هي ماقلو، كان الملح يوضع في فم التمثال أثناء الطقوس السحرية. التمثال يعني التمثال للإله الذي كان يعبد، كان يوضع فيه ملح. وهذه القدسية التي امتاز بها الملح من دون المواد الغذائية الأخرى كانت بسبب خصائصه الفريدة. يعني كان ينظر إليه من قبل العراقيين القدماء أنه رمز للخلود، رمز للديمومة. وهاي يعني هذا الرمز منين اجى؟ اجى من انه معتقدهم فعلا انه قدرة الملح على حفظ الأطعمة وديمومة الأطعمة من وحفاظها من الفساد. فهذه فكرة ديمومة الملح ومساعدة الملح في ديمومة المواد الغذائية الأخرى رمز إليه كرمز للخلود او نظر إليه كرمز للخلود، فضلا عن انه الملح ارتبط بفكرة الطهارة والتنقية، وهذا كما قلنا جعله عنصرا محوريا في الطقوس التي كانت تهدف إلى طرد الأرواح الشريرة والمصائب التي قد تحل في المعبد أو في مكان آخر بحسب أدبيات وبحسب معتقدات القوم آنذاك.

إذن مستمعينا الكرام، بمجمل القول نقول أنه الملح في العراق القديم في حضارة بلاد الرافدين لم تقتصر استخداماتها على المجالات الغذائية أو على الطبية أو على الدينية، امتدت شملت جميع مجالات الحياة الصناعية والزراعية ومتعددة. يعني مثلا يعني أضيف إلى ما ذكرت أنه الملح استخدم في دباغة الجلود، طبعا هذا معروف لحد الآن أنه ضروري لمعالجة الجلود وحفظها من التلف. أيضا الملح دخل في صناعة الخزف، في صناعة الزجاج، لأنه سيليكات الصوديوم، الأخوة أهل الكيمياء يعرفون، سيليكات الصوديوم كانت تحضر من مزيج من الرمح وكربونات الصوديوم، تحضر من الرمل والكربونات الصوديوم والملح. أيضا في المجال الزراعي استخدم الملح كسلاح في الحروب عند العراقيين، كان يرش على حقول الأعداء خصوصا المناطق التي يتم غزوها، يرش على حقول الأعداء ليجعلها غير خصبة. يعني مثلا عند الملك آشور بانيبال، هذا الملك الآشوري هجم على عيلام المنطقة الغربية الآن في في في إيران، يعني الحدود العراقية الإيرانية الآن، منطقة إيران اللي هي السوس، ب 646 قبل الميلاد دمر بلادهم، وقام الآشوريون بتمليح إن صح التعبير، يعني رش الملح على الحقول وجعلها غير منتجة. طبعا هذا يعكس الاستخدام، هذا الاستخدام طبعا يقصد يعكس فهم عميق لتأثير الملح على التربة وعلى الزراعة واستخدامه كسلاح في الحروب، لا سيما في الحروب الآشورية.

مستمرون وإياكم مستمعي الكرام والحديث عن مدينة نيبور الآن في المحور الثاني. طبعا كان من المقرر أن نتكلم عن مدينة كالخ وهي مدينة الآشورية أو العاصمة الآشورية، لكن ارتأيت أن أغير إلى المدينة الأقدس عند السومريين، هي مدينة نيبور أو مدينة نفر كما تقرأ في العربي. طبعا هذه المدينة هي، يعني عندما أقول الأقدس، هي قلب الديانة السومرية، يعني مع فارق التشبيه هي تشبه مكة المكرمة بالنسبة للإسلام، يعني قبلة المسلمين، المدينة الأقدس عند المسلمين مكة المكرمة. مدينة نيبور كانت تمثل، أو مدينة نفر كانت تمثل المدينة الأقدس في الديانة السومرية. طبعا تميزت بطرز معمارية وبصفات مهمة، ويعني صفات دينية جعلتها الأكثر، يعني الأكثر قدسية بين المدن. وهذه القدسية قد تكون متأتية من أنها عبد فيها الإله إليل، إن ليل، إن ليل يعني سيد الهواء أو إله الهواء. طبعا الإله إليل هو لم يكن كبير الآلهة، بل كان هو الإله الأكثر نشاطا وتأثيرا على حياة البشر في مجمع الآلهة. إنه نعرف، أو إحنا يعني أكثر من حلقة مرينا إنه قلنا الآلهة في بلاد الرافدين عبدت على صفات لها، يعني إما تعبد لصفة طبيعية أو لظاهرة طبيعية أو لصفة، كأن يعني صفة سلوكية، كان يكون إله الحب، إله الزواج، إله العدالة، إله الحق، أو ظاهرة طبيعية مثل ما قلت، يعني إله العواصف، إله الريح، إله الهواء، إله السماء، إله الشمس، إله القمر، وهكذا. الإله إنليل اللي هو سيد الهواء يسمى إن ليل، إن يعني سيد ليل هواء، وزوجته نن ليل، نن سيدة. ومعبد أيضا، هناك معبد للإلهة إيننا عشتار. هذه الآلهة الثلاث عبدت في مدينة نفر، الأمر الذي جعلها هي المدينة الأقدس عند السومريين، وإن لم تكن هي العاصمة في أي مرحلة من مراحل التاريخ، لكن مدينة نيبور هي كانت الأقدس لما عبد فيها من آلهة. طبعا كل مدينة عند السومريين وعند البابليين وعند الآشوريين، تقريبا الآشوريين أقل من عندهم، كل مدينة من المدن العراقية القديمة لها إله خاص بها. فمثلا إله القمر نين أو ننار عفوا أو سين يعبد في أور، مثلا إنكي أيا يعبد في أريدو، مردوخ يعبد في بابل، إنليل يعبد في نفر اللي هي جاي نتكلم عنها احنا، مدينة نفر ومدينة نيبور. طبعا مدينة نفر أو مدينة نيبور تقع أطلالها الآن، للأسف الأطلال الحزينة، تقع في مدينة عفج، عفج بالدوانية، وهذه المدينة الآن يعني مهجورة ومتروكة. طبعا من ضمن المدن السومرية التي تركت، من ضمن المدن السومرية التي تركت بسبب تغير مجرى نهر الفرات عليها. يعني احنا اذا تلاحظون اخواني، انه معظم المدن السومرية الحضارية الاثرية تقع اطلالها في الصحراء، وهذا بسبب انه مجرى الفرات تغير عنها فماتت هذه المدن. انا بالنسبة لي يعني كباحث بالتاريخ وبالآثار، يعني اشوفها نعمة انه بقيت بالصحراء. لو كانت هذه المدن الحضارية أو الأثرية أو السومرية أو البابلية في مراكز المحافظات اللي نعرفها، لكانت قد هدمت أو هدمت وبنية فوق أطلالها العمارات أو المجمعات السكنية مثل ما جايين نشوف هسه، وكثير من التجاوزات على المناطق الأثرية. لكن هذه المدن سبحان الله يعني قدر لها أن تبقى في الصحراء وتبقى محافظة على على على هويتها. هذه المدينة كما قلنا هي مدينة نفر، وبالقرب منها أيضا وليس بعيد عنها مدينة أوروك، أوروك بالسماوة ونفر بمحافظة الديوانية اللي هي منطقة عفج في الوقت الحالي.

من التسميات التي أطلقت على هذه المدينة مدينة نيبور اللي قلنا المدينة المقدسة عند السومريين، يعني أطلق عليها نفر ونبرو ونيبيرو. هذا الاسم الأخير نيبيرو هو أوهم بعض الباحثين بأنه له علاقة بالكوكب الذي يعتقد بحسب نظرية السوفيتية لزكريا شتشين بأن السومريين جاءوا من السماء. هذا اعتقاد الخاطئ يعني حقيقة للأسف تبناه الكثير من الباحثين بأن هناك كوكب اسمه نيبورو، وهذا الكوكب باسمه له علاقة مع هذه المدينة. عموما من أسماء نفر أو نيبور هذه المدينة السومرية تسمى دور إنكي إي، دور إنكي، وهذه الكلمة دور إنكي يعني دور معناتها حصن، يعني المدينة المدورة سمونها أو المدينة المحصنة عند السومريين تسمى دور، وإنكي إنكي يعني مدينة رباط السماء والأرض، يعني خلينا نترجمها ترجمة أدبية يعني هي رباط الكون. هم يعتقدون بأن هذه المدينة هي التي تربط السماء بالأرض، هي التي تربط الكون، يعني هي العماد الذي يربط السماء بالأرض. أو تسمى بإنليكي يعني مدينة الإله الليل، كما قلنا الإله الليل هو الإله الأقوى مو الأعلى، هو الإله الأقوى في نظر السومريين أو في نظر الديني عند السومريين. أما مكانها القديم احنا نعرف هسه مكانها حاليا في عفج مثل ما قلنا، لكن مكانها القديم بحسب النص عندنا نص لشاعرة أنخيدوانا، هذه ابنة سرجون الأكدي، هذه أقدم شاعرة بالتاريخ، أقدم شاعرة بالتاريخ هي اسمها أنخيدوانا. في أحد أبيات قصائدها تقول: آه يا نيبور على يدك اليمنى وعلى يدك اليسرى سومر وأكد. إذن يعني يمكن أن يستشف من هذا النص أنها كانت تتوسط بلاد سومر وتتوسط بلاد أكد، وهذه ميزة خاصة أيضا امتازت بها مدينة نيبور أو مدينة نفر.

سكنت مدينة دفر، مدينة نيبور التي هي موضوع الكلام في هذا المحور. سكنت هذه المدينة من قبل الأقوام السومرية ابتداء من 1000 قبل الميلاد، يعني تقريبا من خلينا نقول 3000 قبل الميلاد. والسومريون هم السكان الأصليون لهذه المدينة، وفي عهدهم يعني في عهد السومريين تأسس ما يعرف بدولة المدينة. دولة المدينة أنه كان كل مدينة تحكم نفسها بنفسها، فهي أيضا مارست هذا النوع من الحكم، من نظام الحكم. بعد ذلك انتقل الحكم فيها يعني في مدينة نيبور أو في مدينة نفر من السومريين إلى الأكاديين، ثم انتقل إلى البابليين الآموريين، ثم إلى الكيشيين أصحاب الجبال، ثم إلى الآشوريين. وتم العثور على كثير من الآثار، كثير آثار كثيرة جدا في حارات المدينة، يعني مناطق الأحياء السكنية الصغيرة بحسب التخطيطات الآثاريين وجدت حارات، ووجدت في هذه الحارات العديد من الآثار التي تشير إلى الطبقات التي عاش فيها السكان في هذه المدينة. طبعا فضلا عن أسماء الملوك ومآثرهم العمرانية التي سجلوها في هذه المدينة. وبكل الأحوال يعني وبكل القدسية التي تمتعت بها مدينة نيبور نفر، لم تكن عاصمة لأي سلالة حاكمة، يعني بقت مدينة دينية فقط ولم تكن عاصمة أبدا. يعني أنا دائما ما أقاربها مع فارق التشبيه مع مكة المكرمة، رغم أنها كانت ولا تزال يعني مقدسة في تاريخ الإسلام، لكنها لم تكن يوما ما عاصمة لدولة إسلامية. كذلك الحال بالنسبة لنيبور أو نفر المدينة السومرية، لم تكن عاصمة لأي من الحكومات التي مرت على بلاد الرافدين، لكنها كانت مركز للإله الأقوى، الإله الرئيس في الفكر الديني عند العراقيين اللي هو يسمونه حامل ألواح القدر، يعني بيده المصائر والأقدار. وعثر في أطلالها أيضا على مراكز ثقافية وتعليمية، يعني من أقدم المدارس التي ظهرت في بلاد الرافدين ظهرت في هذه المدينة، وبقيت مستمرة في نشاطها الثقافي. ويعني يمكن آخر ذكر إلها في العصر العباسي، أعتقد يعني في العصر العباسي نعم هناك شخصية من الفلاسفة الفلاسفة المسلمين اللي هو النفري، الإخوان المهتمين بالفلسفة يعرفون النفري، هو أعتقد جاء من بعد الفيلسوف ابن عربي، هذول يعني فلاسفة الإسلام أو المتصوفين، عفوا المتصوفين أصحاب الحكمة المتصوفين اللي هو من عندهم النفري، ينسب إلى هذه المدينة. هذا أقدم اسم ينسب إلى مدينة نفر أو مدينة نيبور السومرية.

0: إذن مستمعي الكرام، بعد أن فتحنا نافذة من برنامج عراق بيديا، نافذة على العراق، على تاريخه، تكلمنا عن إحدى مدنه وعن ذاكرته التي لا تنطفئ. حقيقة كانت معلومات مهمة في المحور الأول والمحور الثاني، لا سيما الحديث عن حضارة العراق التي تبقى المعرفة فيها نورا دائما، ويبقى العراق حكاية لا تنتهي. بهذه الكلمات أصل معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج عراق بيديا. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم محدثكم الأستاذ دكتور عادل هاشم علي، ورافقني بمحبة على الإخراج الأستاذ عمار مشتاق، كان معنا أيضا في الإشراف العام الأستاذ حسين والأستاذ علي عبد الباقي.
1: من مسقط رأس التاريخ ومولد التدوين،
2: من العراق نقرأ الألواح ونطالع السير،
1: ونتجول في أزقة الحضارة،
2: تحدثنا المدن ونحاور الملوك،
1: نقتفي آثار التاريخ على مجرى النهرين،
2: لتجتمع لنا الصفحات في برنامج عراق بيديا. عراق بيديا،
1: إعداد وتقديم
2: الدكتور عادل هاشم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. أحرج الأوقات. تايمز سكوير أف أم، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: العراق بعد الانسحاب، اختبار الدولة وتحدي الفصائل، والانسحاب الأمريكي وأوجه التشابه بين العراق وأفغانستان، اكتمال الانسحاب الأمريكي والكرد في دائرة الخطر، وإيران أمام فرصة تمدد طويلة الأمد. واشنطن تحتفظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية في العراق بعد الانسحاب. وبعيدا عن العراق، رحلة فلاي دبي، هل كان العالم على وشك أحداث 11 سبتمبر جديدة؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية مراديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ عدد اليوم بالملف العراقي، وتحديدا الانسحاب الأمريكي وانسحاب قوات التحالف والقوات الأمريكية من البلاد وإعلان يوم السيادة وبعد اكتمال الانسحاب. تحديات كثيرة تواجه البلاد كما رأت كثير من التحليلات، وبالتالي هل تستطيع الحكومة تجاوز هذه التحديات ومواجهتها؟ أول هذه التحديات هو ما ألزمت الحكومة به نفسها، حصر السلاح بيد الدولة، وتحدي فصائل المقاومة التي تملك هذا السلاح، وصفقات ربما المتبادلة بين هذه الفصائل وأجنحتها السياسية مع الحكومة اللي بدأنا نشوفها، وأيضا بعد اكتمال الانسحاب ومنها المناصب الجديدة اللي كانت مؤجلة، مناصب نواب رئيس الوزراء، مناصب أو وزارات كيف ستمنح الآن، والأسماء اللي ترشح لشغل 9 وزارات المتبقية في الحكومة الحالية. هذه الأسماء اللي جاي تطرح الآن والمناصب هي ضمن إطار التسوية والصفقات في سياق إرضاء الفصائل للتخلي عن سلاحها أو لا، أنه لا زال هناك من يتمسك بهذا السلاح، أو هو شكلي هذا النزع وهذا الحصر، حصر السلاح اللي تصر الولايات المتحدة الأمريكية على أن يكون هو يعني خطوة واقعية حقيقية لا شكلية، أو سيواجه العراق عقوبات، وأيضا قد يكون أبعد من ذلك هو عمل عسكري. هسه هذا العمل العسكري مصدر أمريكا، كيان الصهيوني مصدر السعودية اللي يعني تهدد أراضيها بهجمات من داخل الأراضي العراقية تنطلق بطائرات مسيرة وصواريخ. كل هذه السيناريوهات موضوعة أمام الحكومة وعلى طاولة الحكومة، وأيضا هي مطروحة للنقاش. وهذه التحديات إلى الآن يبدو أنها لم تحسم حتى الآن، رغم أنه التطمينات من داخل الحكومة ومن خارجها ومن شركائها أيضا بأنه الموضوع حسم والوضع متجه نحو الاستقرار والسلام في البلاد، إلى أنه

0: لا يمكن فصل ما يجري في العراق عن الوضع الإقليمي وتداعياته الذي يشهد تصعيدا ليس بالقليل. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: اعتبرت بغداد انتهاء المهمة الأمريكية مؤشرا على تنامي قوة العراق وسيادته، كما رحبت الجماعات المدعومة من إيران بالانسحاب، لكنه أثار مخاوف لدى عراقيين أخر خاصة في إقليم كردستان، حيث يخشى الكثيرون عودة ظهور داعش فضلا عن شن المزيد من الهجمات من جانب الجماعات المرتبطة بإيران التي قد تزداد جرأة بعد رحيل القوات الأمريكية. ومن ناحية أخرى تثار تساؤلات حول مستقبل الفصائل المسلحة العراقية التي سعت حكومة بغداد إلى نزع سلاحها دون تحقيق نجاح يذكر حتى الآن، في ظل حديث أبو حسين الحميداوي الأمين العام لكتائب حزب الله العراق وهي من أقوى الفصائل المسلحة وأكثرها تسليحا ونفوذا ضمن خريطة الجماعات الموالية لإيران في العراق، عن انتصار المقاومة الإسلامية الظافرة في هذه الجولة مع الاحتلال الأمريكي والمنتصر فيها هو من يفرض شروطه على العدو، ربما حملت كلماته دليلا على عدم النية في تسليم السلاح، حيث قال الكثير من دول العالم تمتلك أكثر من جيش وأكثر من منظومة عسكرية، ويجب أن يكون القرار الأساسي في السلم والحرب واحدا أو على الأقل متفقا عليه، وهو أمر مقبول لدينا. ويرى مراقبون أن المحك الرئيسي أمام حكومة الزيدي سيبقى هو مدى قدرتها على بناء مؤسسات أمنية وطنية متماسكة تعتمد على التوافق السياسي داخليا بعيدا عن المظلة الدولية، وسط مخاوف من تحول المشهد الإقليمي إلى ساحة مفتوحة لنفوذ السلاح المنفلت، مما يجعل سيناريوهات الفوضى السابقة قابلة للتكرار في أي لحظة.

الانسحاب الأمريكي من العراق كان منظما ويراد وسوقت له الإدارة الأمريكية الحالية بأن يكون انسحاب المنتصر بين قوسين. رغم أنه يعني في سياق الحدث وعلى هامش كانت هناك مسيرات في طهران العاصمة الإيرانية تعلن الانتصار على الأمريكان إثر انسحابهم من العراق أذلاء، هكذا سوق بعض الإعلام الإيراني هذا الانسحاب، إلى أن الإعلام أو وجهة النظر الإدارة الأمريكية بأنه كان انسحاب المنتصر. أمريكا انسحبت من العراق بشكل منظم، وأراد لترامب أن يكون هذا الانسحاب انسحاب يعني بهذا الشكل النظامي عكس ما كان انسحاب الأمريكي من أفغانستان، هذا الانسحاب الفوضوي اللي يعني اتهم به إدارة بايدن بأنه كان يعني أدى إلى خسارة أرواح كثيرة وأموال كثيرة. وقال ترامب أنه انسحبنا ولم نترك يعني خلفنا حتى برغي واحد، بمعنى أنه تم الانسحاب الكامل بكامل المعدات وكامل الإجراءات وبتنسيق عالي كان هذا الانسحاب، إلا أنه هاي بما يخص الجيش الأمريكي. لكن في الداخل العراقي بأفغانستان بعد انسحاب يعني في لحظة الانسحاب والفوضى اللي صارت بالانسحاب الأمريكي في أفغانستان، عاد الطالبان لتستولي على مفاصل البلد، وعادت يعني طالبان وكأنه الحرب السنوات الطويلة والأرواح والأموال اللي خسرت في هذه الحرب كأنها لم تكن، وانتصرت طالبان بالعراق. نتذكر يعني دائما هناك من يقارن ما بين انسحاب الحال وانسحاب 2011، بعد بسنتين من الانسحاب 2011 بال14 او من 11 لحد ال14 كانت هناك توتر امني عالي كبير جدا ادى الى سقوط ثلث مساحة العراق ودخول تنظيم داعش الارهابي الى مناطق واسعة من البلاد. حالياً

عقد المتابعون للشأن الإقليمي مقارنة مباشرة بين تجربة خروج القوات الأمريكية من العراق ونظيرتها في أفغانستان، إذ يشترك المساران في الرغبة السياسية بإنهاء الحروب الأبدية وتلبية الوعود الانتخابية الرامية لإيقاف النزيف المالي والإنساني، غير أن الانسحاب من العراق بدأ أكثر تنظيماً واهتماماً بالتوازنات الميدانية، وتعود جذور هذه الخطوات إلى ضغوط اقتصادية وانتقادات داخلية حادة في واشنطن لإعادة توجيه الموارد نحو تحديات استراتيجية أخرى، مع التأكيد الرسمي على تحقيق الأهداف العسكرية في دحر التنظيمات المتطرفة وتقليص تهديداتهم المباشرة في المنطقة. وتتقاطع التجربتان إلى حد بعيد في المخاوف الإقليمية الناجمة عن الفراغ أمنياً واستغلال الجماعات المسلحة لهذه التحولات، حيث أدى انسحاب عام 2011 السابق من العراق إلى تمدد داعش وسيطرته على مساحات واسعة، ما فرض عودة أمريكية ضمن تحالف دولي لمواجهته، وهو سيناريو تشابه مع العودة السريعة لحركة طالبان إلى السلطة في كابول عقب مغادرة القوات الدولية عام 2021. ورغم هذه المحطات الشاقة، أشاد الرئيس الأمريكي ترامب بالخطوة الأخيرة معتبراً إياها إنجازاً ينهي حقبة باهظة التكاليف، مؤكداً على إعادة صياغة العلاقات بين البلدين وفق قواعد جديدة. وفي مقابل الاحتفاء السياسي، يرى خبراء المجلس الأطلسي أن المغادرة العسكرية يجب ألا تعني قطع الصلات الاستراتيجية مع بغداد، إذ تتجاوز المصالح الأمريكية النفقات السابقة لتسلط الضوء على أهمية الاستقرار في الشرق الأوسط. ورغم محاولات الإدارات المتتابعة التحول نحو شرق آسيا، إلا أن الأزمات المتلاحقة كانت تعيد واشنطن باستمرار إلى دائرة التفاعل المباشر، ما يترك الباب مفتوحاً لتطوير صيغ التعاون الدبلوماسي والاقتصادي دون الحاجة إلى وجود عسكري مكثف في الميدان.

بضربات محتملة تل أبيب تفتح ملف العراق عسكريا. هذا ما طرح تقرير لصحيفة جي فيد العبرية عن سيناريوهات جديدة للمشهد الأمني في العراق بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي، معتبرة أن غياب القوات الأمريكية أزال أحد القيود التي كانت حاضرة أمام أي عمليات إسرائيلية محتملة في الأراضي العراقية، في وقت تستعد فيه إسرائيل بحسب الصحيفة لتغيير أسلوب تعاملها مع ما تعتبره تهديدا قادما من الفصائل المسلحة. وقالت الصحيفة في تقرير نشرته أن المؤسسة الأمنية الصهيونية تستعد لتحول مفاهيم عميقة في التعامل مع مسرح العمليات الجديد، مشيرة إلى أن وجود القوات الأمريكية في العراق كان يفرض في السابق قيودا على الضربات الإسرائيلية المحتملة خشية إصابة القوات الأجنبية. وبحسب جي فيت الإسرائيلية فإن انتهاء الوجود العسكري الأمريكي أدى إلى إزالة هذا القيد، الأمر الذي يدفع بالكيان الصهيوني إلى إعادة حساباته بشأن طبيعة العمليات التي يمكن أن ينفذها ضد أهداف مرتبطة بالفصائل داخل العراق أو التحركات العسكرية التي تنطلق من الأراضي العراقية باتجاه سوريا. وترى الصحيفة أن اتساع مساحة العراق يفرض على إسرائيل توسيع نطاق جمع المعلومات الاستخباراتية والتكنولوجية بهدف تحديد ما وصفته بمركز الثقل التابع للفصائل المسلحة ومراقبة التحركات العسكرية واللوجستية داخل الأراضي العراقية. وفي هذا السياق أشارت صحيفة جي فيد العبرية تركز ضمن ما تسميه حملة ما بين الحروب على استهداف القوافل والمعدات العسكرية التي تعبر من العراق باتجاه سوريا، معتبر أن هذا المسار يمثل أحد المحاور التي يمكن من خلالها الحد من انتقال الأسلحة والمعدات والمقاتلين عبر المنطقة. وتذهب الصحيفة إلى أن تداعيات الانسحاب الأمريكي لا تقتصر على العلاقات بين بغداد وواشنطن، بل تمتد إلى الحسابات الأمنية الإسرائيلية في المنطقة، خصوصا مع استمرار نشاط الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من إيران كما تصفها الصحيفة. وبحسب هذا التقرير فإن إسرائيل تنظر إلى الأراضي العراقية باعتبارها جزءا من مسار إقليمي يمتد من إيران عبر العراق وسوريا وصولا إلى لبنان، وترى أن هذا الطريق يمكن استخدامه لنقل الأسلحة التكنولوجية والأسلحة والتكنولوجيا العسكرية والمقاتلين أيضا. وتعتبر صحيفة جي فيت أن هذا التطور يفرض على إسرائيل تعزيز قدراتها الاستخباراتية لمراقبة ما يجري داخل العراق بالتزامن مع بحثها عن وسائل لاعتراف ما تعتبره تهديدا قبل وصولها إلى الأراضي المحتلة. وفي أكثر النقاط حساسية في التقرير خلصت الصحيفة لأن الانسحاب الأمريكي لم ينشئ التهديد الذي تتحدث عنه، لكنه أزال وفق تقديرها ما وصفته بآخر عائق أمام التعامل معه، معتبر أن قواعد العمل الإسرائيلي في المنطقة دخلت مرحلة جديدة بعد خروج القوات الأمريكية من العراق. ويأتي هذا الطرح الصهيوني بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي من العراق في 30 سبتمبر وانهاء المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب داخل البلاد، مع انتقال العلاقات الأمنية بين بغداد وواشنطن إلى إطار ثنائي واستمرار التعاون في مجالات محدودة. وكانت رويترز قد أشارت بالتزامن مع الانسحاب إلى مخاوف عراقية من أن يؤدي غياب القوات الأمريكية إلى زيادة نفوذ الفصائل المدعومة من إيران، فضلا عن مخاوف أخرى من إمكانية استغلال تنظيم داعش لأي ثغرات أمنية. وفي المقابل أكدت الحكومة العراقية أن انتهاء مهمة التحالف يمثل انتقالا إلى مرحلة تتولى فيها المؤسسات العراقية مسؤولية الأمن والاستقرار. ومن هنا تضع قراءة جي فيد الصهيونية العبرية الصحيفة العراق أمام تهديد مختلف لا يتمثل فقط في احتمال اتساع نفوذ الفصائل المسلحة، وإنما في احتمال تحول الأراضي العراقية إلى ساحة عمليات مفتوحة ضمن صراع إقليمي أوسع، خصوصا إذا قررت إسرائيل تنفيذ عمليات تستهدف الفصائل أو خطوط الإمداد التي تنطلق من العراق باتجاه سوريا. ولا تقدم الصحيفة في تقريرها دليلا على وقوع ضربات إسرائيلية داخل العراق، لكنها تطرح احتمال توسع نطاق العمليات الإسرائيلية مستندة إلى ما تعتبره تغيرا في القيود العملياتية عقب مغادرة القوات الأمريكية. وبذلك
فأن الخطر الذي ترسمه الصحيفة للعراق يتمثل في احتمال انتقال تداعيات الصراع الإقليمي إلى الأراضي العراقية بصورة أكبر مع تراجع الوجود العسكري الأمريكي الذي كان وفق القراءة الصهيونية عاملا مؤثرا في حسابات أي عمليات عسكرية داخل العراق.

0: وبالتالي أيضا من تداعيات هذا الانسحاب العراقي أو من تداعيات الانسحاب الأمريكي من الأراضي العراقية الذي أثار مخاوف الكرد من تمدد الفصائل اللي تتهمها أربيل بقصف أراضيها ومصالحها والعمليات العسكرية اللي تتعرض لها مناطق كردستان اللي تتهم بها الفصائل الموالية لإيران أو تتهم بها إيران. وبالتالي هنا تخاف أربيل من تمدد إيراني أكبر أو تمادي أكبر في العمليات العسكرية كما وصفت يعني تقارير كردية, وأن تتوسع دائرة الخطر بالنسبة للكرد بسبب الفراغ اللي ترك الأمريكان اللي كان رافض هذا الانسحاب. الكرد كانوا رافضين علنا للانسحاب الأمريكي. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: اكتملت عملية خروج القوات الأمريكية من العراق في تحول استراتيجي يعيد رسم قواعد الاشتباك السياسي في المنطقة, لتجد بغداد نفسها في قلب مرحلة جديدة من التجاذب الحاد بين واشنطن وطهران وسط مواجهة مفتوحة تضاعف حساسية المشهد وتطرح تساؤلات ملحة حول أمن الإقليم وتوازنات القوى. وتفيد التقارير الصحفية الدولية بأن هذا الانسحاب قد يجعل القيادات الكردية في أربيل أكثر عرضة للضغوط الميدانية, بينما يمنح طهران مساحة أوسع لتثبيت نفوذ طويل الأمد مستفيدة من حضور التشكيلات الحليفة لها داخل المؤسسات السياسية والأمنية التي شهدت تجذرا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وفي الداخل تواجه الحكومة الجديدة برئاسة علي الزيدي واحدا من أعقد الملفات الوطنية والمتمثل في حصر السلاح بيد الدولة, إذ حددت الحكومة مهلة زمنية لتسليم أسلحة التشكيلات, غير أن بعض الفصائل أعلنت رفضها القاطع لنزع سلاحها قسرا معتبرة إياه ضرورة حتمية لحماية السيادة ومستندة إلى ثقلها المباشر في البرلمان والدولة. ويرى مراقبون أن المنافسة بين واشنطن وطهران ستنتقل من الميدان العسكري المباشر إلى الساحتين الاقتصادية والسياسية, حيث ستسعى كل دولة لاستخدام أدواتها المالية والضغط على الحلفاء لتثبيت موضع قدمها. وعلى الصعيد الإقليمي تتأهب طهران لمرحلة متصاعدة من المواجهة كاشفة عن توجهات لإعادة صياغة بنك الأهداف ليطال مواقع ودولا داعمة للعمليات الأمريكية بالتزامن مع صدور تعليمات مباشرة لحلفائها في لبنان واليمن والعراق لرفع الجاهزية الميدانية تحسبا لأي تصعيد شامل يمتد من مضيق هرمز إلى المصالح الغربية. ويأتي هذا التحشيد في وقت تعاني فيه المسارات الدبلوماسية من انسداد كامل جراء اشتراط طهران تلبية مطالب محددة للعودة إلى الاتفاق النووي مقابل إصرار الإدارة الأمريكية على تجديد الحصار الاقتصادي والعقوبات النفطية لانتزاع تنازلات أكبر, مما يضاعف الضغوط الحادة على الاقتصاد الإيراني ويغذي المخاوف الداخلية. أمام هذه التطورات العاصفة يقف العراق عند مفترق طرق حاسم بين بناء سيادته المستقلة والابتعاد عن محاور الصراع.

0: وتشير بعض التقارير حتى بعد الانسحاب الأمريكي لا زالت واشنطن تحتفظ بقدرات استخباراتية واستطلاعية في العراق رغم انسحابها الكامل. وأيضا بعض التقارير تشير إلى أن هناك عناصر أمريكية من الجيش الأمريكي لا زالت لغرض الاستشارة والتدريب، لم يعرف عددهم رسميا، لا يوجد تصريح بوجود هذه القوات، لكن أشارت بعض التقارير أيضا وأيضا بعض التصريحات المسؤولين الأمريكان أشاروا يعني بخصوص هذا الصدد. إلا أنه بالتأكيد في ظل تنامي الخطر وتدهور الأوضاع إقليميا وبالعراق باعتباره واحدة من الجبهات الرئيسية في هذه الحرب، بالتأكيد يكون هو تحت الاستطلاع الاستخباراتي والأمني حتى رغم انسحاب القوات الأمريكية. عبد الخالق كريم في هذا التقرير.
1: يفيد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال إن الولايات المتحدة أمضت أكثر من 23 عاما وأنفقت مليار و700 مليون دولار في العراق لتبدأ تطوي صفحة ما وصفه منتقدون بأنه حرب لا تنتهي في العراق بإغلاق آخر قاعدة عسكرية أمريكية رئيسية. وقال الرئيس ترامب خلال زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي للبيت الأبيض في تموز: لا نعتقد أننا ما زلنا بحاجة إلى الجيش هناك، لكن أمريكا انسحبت وتركت وراءها الفصائل المدعومة من إيران. وأن طهران جددت دعمها لهذه الجماعات منذ أن بدأت الولايات المتحدة حملتها الجوية على إيران في شباط، وفقا لمسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين وخبراء في شؤون الدفاع. وقال مسؤول أمريكي إن تدفق الأسلحة الخفيفة والطائرات المسيرة والصواريخ قصيرة المدى والصغيرة القطر من إيران تباطأ في البداية، بينما ركزت طهران على قتال الولايات المتحدة، لكنه تصاعد مجددا هذا الصيف. وأضاف أن الهجمات الأخيرة تضمنت صواريخ وطائرات مسيرة بعيدة المدى في إشارة إلى تطور مقلق في نوعية الأسلحة المستخدمة، وتعول إدارة ترامب على الزيدي لنزع سلاح المسلحين الذين يبلغ عددهم عشرات الآلاف ويشملون جماعات شبه عسكرية تتلقى التمويل أو الأسلحة من إيران. وقال اللواء سعد معن المتحدث باسم الجيش العراقي إن بعض الفصائل المسلحة سلمت أسلحتها وإن فصائل أخرى تخطط للقيام بذلك، لكن آخرين سخروا من الفكرة. وقال كاظم الفردوسي المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء: هذه الأسلحة من أجل سيادتنا وحريتنا. وأضاف في مقابلة أجريت معه أن نزع السلاح قسرا من جانب الحكومة لا يحدث. وقال الفردوسي: الحكومة نتيجة ساعدنا على صنعها. وأوضح مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة أكدت للعراق ضرورة الحفاظ على سيادته ومنع تنفيذ هجمات من داخل أراضيه. وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تنهي عملياتها العسكرية الرسمية، لكنها أبقت في المنطقة قدرات استخبارية واستطلاعية وغيرها يمكن استخدامها في العراق.

وإلى الشأن الإيراني وآخر تداعيات التصعيد ومؤشرات في المنطقة. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف يقول أن الولايات المتحدة قدمت مؤخرا مقترحا عبر وسطاء، مضيفا أن على واشنطن أن تدرك أن عصر إضاعة الوقت وإملاء المطالب من جانب واحد قد انتهى. وقال قاليباف وفقا لما نقلت عنه موقع نور نيوز الإيراني إن موقف بلاده أوضح أو واضح وثابت تماما، وأن مضيق هرمز لن يفتح قبل استيفاء 7 شروط. قال إن طهران وضعتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، وأضاف نحن نقاتل ونتفاوض في الوقت نفسه ونستخدم أدوات الدبلوماسية لترسيخ تفوقنا في الساحات العسكرية وفرض حقوق وفرض حقوق الشعب الإيراني. تابع أيضا قاليباف الفائز في الساحة التفاوض هو من يكون مستعدا للحرب. ومن جانبه قال وزير خارجية الإيراني عباس عراقشي إن بلاد جادة في إيجاد حلول دبلوماسية، مؤكدا في الوقت نفسه إنها جادة في الدفاع عن نفسها. وتأتي هذه التصريحات في وقت تقول في واشنطن وطهران إنهما تفضلان الحل الدبلوماسي، بينما لا تزال المفاوضات بينهما متعثرة بسبب خلافات حول سرعة التفاوض وشكل الاتفاق ومضمونه، إلى جانب انعدام الثقة والضغوط سياسية داخل الجانبين. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيلول أنه رفض مقترح إيران الذي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف محادثات السلام خلال 7 أيام، وكان عراقشي قد قال أن المقترح نقل إلى واشنطن عبر وسطاء. وانتهت جولات التفاوض خلال الأشهر 18 الماضية بتصعيد عسكري في منهارة مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها في حزيران سريعا، ما أثار مخاوف من تجدد القتال. وبحسب وسائل الإعلام نقلت عن مصادر إيرانية تشترط طهران تلبية 7 مطالب لإعادة فتح مضيق هرمز تتعلق بالعقوبات والوجود العسكري الأمريكي والملف النووي. يتمثل الشرط الأول في رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران بما يسمح باستئناف حركة الملاحة والوصول إلى الموانئ والمياه الإقليمية الإيرانية. أما الشرط الثاني فهو الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في الخارج واتاحة وصول طهران مجددا إلى الأموال التي جمدت في إطار العقوبات الأمريكية. ويشمل الشرط الثالث رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على صادرات النفط الإيرانية بما يسمح لطهران باستئناف تصدير النفط دون القيود الحالية والاستفادة من عائداته. ويطالب الشرط الرابع بوقف الإجراءات الأمريكية التي تتخذها واشنطن ذريعة في مواجهة تهديدات أو عمليات عسكرية لإيران، بما في ذلك الإجراءات التي تقول طهران أنها تستهدفها بشكل مباشر. أما الشرط الخامس فيتعلق بإنهاء الحرب والعمليات العسكرية ضد إيران وحلفائها في المنطقة في إطار ما تصفه طهران بضرورة وقف التصعيد على مختلف الجبهات. ويتمثل الشرط السادس في انسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بالحدود الإيرانية، وهو مطلب يرتبط بالوجود العسكري الأمريكي في المنطقة وما اعتبرته طهران تهديدا لأمنها. أما الشرط السابع فيتضمن تعويض إيران عن الأضرار التي لحقت بها جراء العمليات العسكرية إلى جانب ضمانات بعدم تدخل في قدراتها النووية والصاروخية. هذا التفصيل لم تعلنه إيران رسميا في قائمة مكتملة من 7 بنود، لكن كشف مسؤولون إيرانيون في تصريحات عن بعض الشروط بشكل علني، فيما نشرت باقي التفاصيل في وسائل الإعلام نقلا عن مصادر أو مسؤولين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه رفض مقترح إيران الذي يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف محادثات السلام خلال 7 أيام، وقال للصحفيين أرفض مقترحهم. وكان وزير خارجية الإيرانية عباس عراقشي قد قال إن طهران قدمت المقترح عبر وسطاء وأنه يتضمن رفع الحصار البحري واستئناف المفاوضات. وفي تصريح آخر أحدث قال ترامب يوم السبت الماضي إنه يقترب من اتخاذ قرار بشأن إيران وأن أمام طهران بحسب تعبيره الطريق السهل والطريق الصعب، أما إبقاء الخيارات العسكرية مطروحة. كما قال إن إيران باتت على حد قوله قريبة من التخلي عن مساعيها لامتلاك سلاح نووي، لكنه أكد أنها لن يسمح لها بامتلاكه. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم السبت الماضي أن الولايات المتحدة طردت 2 من الوفد الإيراني الذين شاركا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا بعد أن تجاهلا أمرا بمغادرة البلاد.
وقال مسؤول أمريكي إن العضوين تبين أنهما لا يزالان موجودين في نيويورك بعد فترة طويلة من انتهاء أعمال الجمعية العامة المتحدة، مضيفة الآن تم طردهما من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن وزير الخارجية مارك روبيو جاد فيما يقول. وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الخارجية كانت قد طلبت من وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقشي ووفده مغادرة البلاد يوم الاثنين الماضي قبل أن تقرر طرد العضوين، بعدما علمت من البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة يوم الجمعة أنهما لا يزالان في الولايات المتحدة. وأعلنت وكالة الطاقة الدولية يوم السبت أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن 325 مليون برميل من النفط ومشتقاته في المخزونات الاستراتيجية من أصل 400 مليون برميل تعهدت الدول الأعضاء بضخها في آذار بعيدا اندلاع الحرب في المنطقة. ويأتي ذلك غداة موافقة دول مجموعة السبع الاتفاق مع الوكالة الدولية على الإفراج فورا عن 100 مليون برميل من وقود الديزل والنفط الخام لتخفيف المخاوف بشأن امدادات الطاقة العالمية الناجمة عن تداعيات الحرب. هذا الخبر يعني اللي ربما في بعض نشرات الأخبار مر مرور الكرام هو واحد من يعني المتغيرات المفصلية في وضع الحرب في المنطقة والعالم، ويرتبط بالحرب على إيران، ويرتبط أيضا بالتصعيد الأخير في أوروبا بين أوروبا وروسيا على خلفية حربها على أوكرانيا، وراح نتناول أيضا بشيء من التفصيل. وبالمقابل لم توضح مجموعة السبع دول السبع ما إذا كانت المائة مليون برميل هذه تشمل 75 مليون المتبقية من التعهد السابق أم أنها ستكون إضافية إليها.

أيضا بعد 7 أشهر على الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، عادت إمدادات النفط من الشرق الأوسط إلى ما يقارب من مستوياتها قبل الصراع، رغم بقاء مضيق هرمز تحت وطأة قيود طهران على الملاحة. البيانات البحرية تظهر أن التدفق اليومي بلغ في الأسبوع الأخير من أيلول نحو 92% من الخط الأساسي السابق للحرب، وفق شركة كيبلر المتخصصة في تتبع ناقلات النفط. ويفسر المحللون هذا التعافي بثلاثة مسارات عملية غيرت خريطة اللوجستية الإقليمية، وأيضا منها قوافل محمية بمظلة عسكرية أمريكية وناقلات مكوكية تنقل الخام بحرا إلى سفن أخرى، وخطوط أنابيب برية تتجاوز المضيق كليا. والدعم العسكري الأمريكي للسفن المارة في هرمز تصاعد منذ منتصف حزيران، وارتفع عدد السفن التي تلقت مساعدات من القوات الأمريكية بنسبة 1/3 في أيلول مقارنة بآب الماضي. ويصف خبراء هذا الغطاء بأنه دعم جوي يشمل إنذارات مبكرة واعتراف تهديدات من مسيرات وصواريخ وقوارب، غير أن الهجمات الإيرانية الناجحة على السفن التجارية سجلت في سبتمبر أعلى حصيلة منذ آذار. أما النظام المكوكي فيعتمد على أكثر من 60 ناقلة كبيرة تتحرك ذهابا وإيابا، حيث نقل أكثر من 70% من الخام المار عبر المضيق في آب إلى سفن أخرى في خليج عمان قبل صحارى، تحديدا منطقة الصحارى في عمان اللي تعتبر من الجهة المقابلة من المضيق. بالمقابل في المتوسط جرى نقل أكثر من 4 ملايين برميل يوميا من سفينة إلى أخرى خلال الأسبوع السابق، بينما بلغ إجمالي العبور نحو 12 مليون برميل يوميا مقابل 17 مليون برميل قبل الحرب.

وفي التعزيزات العسكرية للطرفين كثفت الولايات المتحدة حشودها العسكرية في الشرق الأوسط في وقت تبقى فيها الدولتان على الاتصالات الدبلوماسية بينهما قائمة رغم تعثرها. ودفع البنتاغون بحامل الطائرات الثالثة ومجموعة سفن إضافية إلى المنطقة بحسب ما نقلت أسوشيتد بريس عن مسؤول أمريكي. وتوجد حاليا حاملات طائرات جورج دبليو بوش وجورج واشنطن, بينما تتحرك تيودور روزفلت إلى الشرق الأوسط إلى جانب تمديد انتشار وحدات دفاعية جوية وقوات أخرى قادرة على تنفيذ مهام قتالية واسعة. وتضيف التعزيزات نحو 9000 عسكري أمريكي على أن تصل السفن والمقاتلات والعناصر الجديدة بحلول نهاية أكتوبر. وفي السياق نفسه أفاد موقع إكسيوس بإرسال الولايات المتحدة بطاريات إضافية من صواريخ الباتريوت إلى السعودية وقطر لحماية المنشآت النفطية والغاز تحسبا لاحتمال اتساع المواجهة. وترى تقارير أن نشر هذه الأصول يهدف إلى الضغط على طهران للعودة إلى المفاوضات, كما يمنح واشنطن خيارات عسكرية أوسع إذا فشلت المفاوضات, مشيرة التقارير اللي نشرت من داخل أمريكا لأن حاملة الطائرات الثالثة تضيف قدرات جوية لاستهداف منصات الصواريخ ومواقع التخزين والقيادة والسيطرة داخل إيران مع ميزة الحركة وصعوبة استهدافها مقارنة بالقواعد الثابتة. وبحسب وكالة رويترز يراجع قادة عسكريون إيرانيون خططا ميدانية ويدرسون توسيع قائمة الأهداف المحتملة ليشمل دولا تدعم العمليات الأمريكية وربما مواقع خارج الشرق الأوسط. وأكد الحرس الثوري يوم الجمعة الماضي استعداده للرد على أي تهديد أو عدوان برد قاسي ومؤلم وباعث على الندم. وتعكس التطورات في مضيق هرمز استمرار التوتر, إذ أفادت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية يوم الجمعة الماضي بتعرض ناقلة للاستهداف بمقذوف لم تحدد طبيعته أثناء خروجها من المضيق. وفي موازاة الحشد العسكري والتهديدات المتبادلة تستمر الاتصالات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران وسط خلافات لم تحسم بشأن شروط الاتفاق والخطوات المطلوبة من الطرفين. وفي هذا السياق كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي قوله أن المواجهة مع إيران ستنتهي قريبا بطريقة أو بأخرى.

0: وننتقل إلى موضوع آخر وحدث آخر كان الأسبوع الماضي وهو رحلة فلاي دبي. وهل كانت ممكن أن تتحول إلى حدث يشبه أحداث 11 سبتمبر؟ يعني طائرة ركاب مدنية كبيرة تصطدم ببناية ببرج بموقع مدني داخل الأراضي المحتلة. كان المفروض هذا السيناريو هو حقيقي، هذا السيناريو اللي يسوق إلى الآن في الإعلام. ما هي خلفيات التصريحات وتطور هذه التصريحات من من لحظة إعلان عملية الاختطاف، إذا سميها عملية اختطاف الطائرة، إلى ما بعدها حتى اليوم، حيث تعددت التصريحات الرسمية والأمنية بعد ساعات من الحادثة، من حادث الطائرة. شركة فلاي دبي التي غيرت مسارها أثناء رحلتها من الإمارات كانت متوجهة للأراضي المحتلة يوم الأربعاء الماضي لتهبط اضطراريا في مطار تبوك السعودي بعد إطلاقها إشارات طوارئ. السعودية أكدت حدوث اشتباكات داخل قمرة قيادة الطائرة. ربطت إسرائيل بمحاولة انتحارية لإسقاطها أيضا بالمقابل، بينما هدد الرئيس الأمريكي بتوجيه ضربة قوية لإيران إذا ثبت تورطها بالحادثة. أحداث شلون تربط. في أول تعليق رسمي سعودي، قال وزير الداخلية السعودي يوم الخميس الماضي إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مساعد الطيار اعتدى على قائد الطائرة أثناء الرحلة، ما أجبر الطائرة على تنفيذ هبوط اضطراري في مدينة تبوك السعودية. لم يشر البيان السعودي إلى دوافع وراء الحادثة، لكنه أضاف أن قائد الطائرة ومساعده غادرا إلى أبوظبي صباح الجمعة بعد موافقة الفريق الطبي. وفي المقابل تحدث رئيس الوزراء الكيان الصهيوني نتنياهو بوضوح عن دوافع إرهابية وراء الحادثة، مشيرا إلى أن مساعد الطيار طعن قائد الطائرة في محاولة لإسقاطها، وذلك بعد خضوعه لتلقين أفكار إسلامية متطرفة وتبنيه نزعة انتحارية. هذا التصريح كان لنتنياهو، والذي قال في تصريحه لفوكس نيوز أن هذه المعلومات تم استخلاصها من بيانات مساعد قائد الطائرة الشخصية دون الكشف عن تفاصيل أخرى. في واشنطن أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستتعرض إلى ضربة قوية في حال ثبوت صلة بينها وبين مساعد الطيار الذي حاول إسقاط الطائرة. وكشف ترامب بحسب أسوشيتد بريس أنه تلقى إفادة بشأن الحادثة وأن الواقعة يجري بحثها حاليا. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن أربعة أمريكيين كانوا على متن الطائرة، وأضاف أن السفارة الأمريكية والقنصلية في جدة واصلت التنسيق المستمر مع السلطات المحلية خلال مجريات التحقيق. وقال رئيس الموساد الأسبق داني يا توم في تصريح صحفي أن محققين إسرائيليين وعناصر من الموساد توجهوا للأراضي السعودية للتحقيق في الحادث، معتبرا أن التعاون بين الدول المعنية قد يكشف الجهة التي تقف ورائه وقد يتيح تعزيز التنسيق الأمني بينهما. وقال البيان الداخلية السعودية أن جهات مختصة بالمملكة أتمت التحقيقات الأولية بمشاركة فريق أمني إماراتي. لم ترد السفارة السعودية في واشنطن على تصريحات حول هذا التحقيق حتى الآن، لكن أبقى رئيس الموساد الأسبق جميع الاحتمالات مفتوحة فيما يتعلق بدوافع الحادثة، بما في ذلك إمكانية ضلوع إيران دون أن يجزم بمسؤوليتها. قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن إسرائيل تحاول الزج بإيران في الحادثة، وانطلقت هذه الرحلة، رحلة شركة فلاي دبي، صباح يوم الأربعاء من دبي باتجاه تل أبيب، وكان معظم ركابها 174 من الإسرائيليين. وعند الساعة 8:22 دقيقة صباحا غيرت الطائرة مسارها بصورة حادة فوق الأراضي السعودية، وبحسب بيانات تتبع الطيران هبطت الطائرة من ارتفاع 34 ألف قدم إلى نحو 16 ألف خلال أقل من دقيقتين، ثم رست أو أرسلت إشارة طوارئ عامة عقبتها بدقائق إرسال إشارة تدل على الاشتباه بالاختطاف قبل أن تهبط في مطار تبوك. هذه الحادثة تحولت خلال ساعات من واقع أمني غامض إلى ملف سياسي ثقيل في إسرائيل مع اقتراب الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر. الطائرة غيرت مسارها إلى السعودية بعد مواجهة عنيفة داخل قمرة القيادة بين مساعد الطيار وقائد الطائرة، ورغم تأكيد فلاي دبي وقوع مواجهة في قمرة القيادة لا تزال دوافعها وتسلسلها الكامل غير محسومين. وأوقفت الشركة رحلاتها من إسرائيل وإليها مؤقتا بينما وافقت الإمارات على مشاركة إسرائيل في التحقيق. هذا الموضوع وتداعياته سوق إلى منذ اللحظة الأولى. يعني السيناريو الآن اللي معروف واللي يعلم أنه انفتح باب، يعني صار هناك اشتباك داخل قمرة القيادة المقفولة اللي المفروض ما أحد يقدر يدخلها، الباب لا يفتح إلا من الداخل أو بشفرة سرية من الخارج يعرفها كابتن الطائرة ومساعدة تقريبا فقط تكون مقتصرة عليهم. بالمقابل أيضا أو عنصر الأمن داخل الطائرة، لبعض الرحلات اللي يكون بها عنصر أمني على الطائرة يستخدم فأس، الفأس اللي يوضع لي يعني تحطيم الزجاج اللي يوضع بكابينة القيادة، استخدم مساعد الطيار العماني اللي كان بسوريا كما أشارت بعض التسريبات يعني التحقيقات عن التحقيق، كان بسوريا وتلقى دروس بالتطرف الإسلامي كما أيضا أشار تشير تقارير ويعني اللي تسربت بعض من التحقيقات، وبالتالي كان الهدف من عنده هو السيطرة على الطائرة وإسقاطها في داخل الأراضي المحتلة باستهداف بناء أو غيره بحادث يعني يشبه بحركة تشبه 11 سبتمبر. فجأة ينفتح باب القمرة، قمرة القيادة، وتدخل الناس تساعد بالسيطرة على هذا المساعد الطيار، وبالصدفة أيضا يوجد طاقم طائرة يعني طيار بديل أو طيار كان على متن الطائرة كان هندي هذا الطيار، ومثل ما شفنا رئيس الوزراء الهند كان معاه باتصال مباشر وهناه يعني على شجاعته ومن هذا القبيل. وهذا الطيار الهندي هو طيار محترف، وإلا يعني لا يمكن أن يكون يعني غير محترفا ويسيطر على طائرة كانت منحدرة بهذه السرعة وبهذه القوة بحسب يعني المختصين طبعا. وكان يعني دفة الذيل الطائرة محطمة، تحطمت نتيجة هذا الانهيار بالارتفاع السريع، استطاع أن يسيطر على الطائرة والنزول بها بشكل سليم في مطار تبوك دون أن يكون طيارا محترفا. هو فعلا كان طيار محترف، تصادف وجوده بالطيارة وانفتح للباب ودخل وقاد الطيارة رغم السيطرة على مساعد الطيار وإصابة قائد الطائرة اللي لم تمكنه من قيادة الطائرة فيما بعد. سوق لهذا الحادث على أنه هو حادث باللحظة الأولى هو حادث إرهابي وكان يستهدف إسرائيل ودخل في سياق سياسي، وأيضا استخدم بالترويج ضمن الحملة الانتخابية للانتخابات في إسرائيل المقررة يوم 27/10 بهذا التوقيت بالذات. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: انذار أمني خطير وهبوط حاد ثم انقطاع مفاجئ لإشارة التتبع، هكذا انقلبت رحلة اعتيادية لشركة فلاي دبي متجهة إلى تل أبيب إلى حدث عالمي استقطب أنظار عشرات الآلاف من متتبعي حركة الطيران. فالطائرة التي بثت رمزا ملاحيا يدل على تدخل غير مشروع أطلق شرارة استنفار أمني وعسكري واسع لتنهي مسارها المتخبط بهبوط اضطراري غير مجدول في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية. الحدث الذي تصدر قائمة الرحلات الأكثر متابعة عالميا لم يكن في النهاية عملية اختطاف مدبرة، بل أفادت تقارير إسرائيلية بأنه كان مسرحا لحدث صادم تمثل في شجار جسدي عنيف بين الطيار ومساعده داخل قمرة القيادة، وهي تفاصيل لم تؤكدها حتى الآن شركة الطيران. كشفت وسائل إعلام تفاصيل حول ما جرى داخل قمرة قيادة الرحلة مشيرة إلى وقوع عملية طعن ومحاولة لتحطيم الطائرة في سيناريو وصفته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه كان قريبا من التسبب في كارثة كبرى. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير تفاصيل عارضت على المستويين السياسي والأمني تفيد بأن أحد الطيارين أقدم على طعن الطيار الآخر مما أدى إلى دخول الطائرة في هبوط حاد ومفاجئ. وأضافت القناة أن أفرادا من طاقم الطائرة نجحوا في السيطرة على المهاجم واستعادة التحكم بالطائرة، في حين أوضح المسؤول الإسرائيلي أن السيناريو الذي أثار قلق الأجهزة الأمنية كان محاولة لتنفيذ هجوم على غرار هجمات 11 من سبتمبر أيلول. من جانبها أوردت صحف تفاصيل إضافية تحت عنوان عراك بالسكاكين في قمرة القيادة، مؤكدة أن الطائرة فقدت الارتفاع وهوت نحو 4000 متر. ونقلت الصحيفة عن مصادر تقديرها للموقف بالقول كنا على بعد خطوة من حدث مشابه لسبتمبر وقد منعت هنا كارثة كبرى، واستنادا إلى معلومات تلقتها إسرائيل أن ركابا إسرائيليين تدخلوا وشاركوا طاقم الطائرة في السيطرة على الطيار المشتبه به وتحييده، مشيرة إلى أن التحقيقات تفحص حاليا احتمال محاولة الطيار السيطرة على الطائرة بهدف إسقاطها.

أوروبا تستعد للحرب حيث لم تعد احتمالات توسعة الحرب في أوروبا تناقش بوصفها سيناريو بعيد أو افتراضي نظريا. فمنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا دخلت القارة مرحلة أمنية جديدة تتداخل فيها المواجهة العسكرية مع الهجمات السبرانية والتخريب وانتهاك المجال الجوي وحملات التضليل والضغط على البنى التحتية. والمقلق أن أوروبا تتحدث على نحو متزايد عن الاستعداد للحرب لحرب محتملة مع روسيا في نهاية هذا العقد، مع أن حلف شمال الأطلس الناتو يواصل تأكيد أن لا مؤشرات تنبئ بهجوم وشيك. المشهد الأول يحمل رسالتين متوازيتين، الأولى أن خطر المواجهة الأوسع أصبح أكثر جدية من أي وقت مضى منذ نهاية الحرب الباردة، والثانية أن الحرب الشاملة ليست رهن السيناريو المتوقع غدا أو بعد غد. فالمخاوف الحالية ترتبط بصورة أساسية بتراكم أحداث الحرب الهجينة، مع باحتمال أن تستخدم موسكو عمليات محدودة أو خفيفة لاختبار مدى استعداد الحلف للرد. ولم يعد الأمر مقتصرا على التحذيرات السياسية، فألمانيا تستعد لاحتمال استقبال عدد كبير من المصابين في المستشفيات، فيما حدثت ليتوانيا خطط الإجلاء المدنيين، وكثفت المناورات العسكرية في منطقة بحر البلطيق، والدول الإسكندنافية أجرت القوات الألمانية يعني لدول بحر البلطيق بالنسبة للدول الإسكندنافية اللي تجري استعدادات عسكرية. بالمقابل أجرت القوات الألمانية والسويدية تدريبات مشتركة قرب جزيرة جولاند الاستراتيجية، في وقت تجري في قوات الناتو تدريبات أخرى بالقرب من جيب غلينراد الروسي الواقع بين بولندا وليتوانيا. بالمقابل أيضا هناك بروباغاندا كبيرة في داخل أوروبا الاستعداد للحرب، وتدعو الناس لتخزين الأدوية والطعام ما يكفي لسبعة أيام على الأقل. في فنلندا هناك تحضيرات واستعدادات للخوف من هجوم سيبراني واسع النطاق قد يشل الدولة، وهذا أيضا السيناريو ممكن أن يتكرر، يعني يثير مخاوف في بريطانيا في باقي الدول الأوروبية. لكن التفسير الرسمي الأوروبي والأطلسي لا يقول أن الحرب ستندلع بحلول عام 2030، بل أن التقديرات تتحدث عن الفترة التي يمكن أن تكون فيها روسيا قد أعادت بناء قدراتها العسكرية بعد الحرب في أوكرانيا، وعادت تجهيز قواتها بما يكفي لتهديد الجناح الشرقي للناتو. ويوضح أو توضح مصادر عسكرية ألمانية أن الكلام عن تاريخ معين ليس نبوءة بل تقدير زمني لقدرة الجيش الروسي المحتمل على استعادة قوته، وبحسب التقديرات المنسوبة إلى الناتو يمكن أن تكون موسكو بحلول نهاية العقد قد راكمت الموارد والقدرات اللازمة لشن هجوم محتمل. وبالتالي أيضا بالمقابل يعني هذا التصعيد اللي الآن في أوروبا على المستوى السياسي بيأخذ هذا الاتجاه، لكن على المستوى الشعبي هناك اضطراب. يعني منذ يوم أمس كانت هناك تظاهرات واسعة النطاق في المدن الألمانية الرئيسية ضد عسكرة المجتمع وعادة تشكيل الجيش أو عادة فرض التجنيد الإلزامي اللي يطرح كقانون الآن في أوروبا في ألمانيا تحديدا. وبالتالي ممكن أن تشير بعض أو تعود بعض الدول الأوروبية إلى التجنيد الإلزامي.

0: مستمعينا نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم ورحت فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.
3: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

استمع إلى همسات الفن والإبداع، استرخي ودع نغمات محطتنا تأخذك إلى عالم الأحاسيس العميقة والتجارب الفريدة.

انغمس في عالم من الإلهام والمعرفة. إذاعة التايمز سكوير تقدم لك الفن بكل تفاصيله الجميلة، وترسخ في ذهنك المعرفة والتأريخ.

استمع إلى نسيم الفكر والإلهام، رحلة مذهلة عبر الموجة 102.5 FM، حيث تتجلى الفنون وتتلاقى الأفكار في سحر لا يقاوم.

لتكشف عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنية.

من مول بصرة تايم سكوير. استمتع بالصوت النقي والترفيه المبهج في كل ركن من أركان بصرتنا الحبيبة مع إذاعتنا عبر الموجة 102.5 FM.

استعدوا لرحلة ساحرة من خلال أغانينا الأصيلة وبرامجنا التثقيفية المميزة. إذاعة التايمز سكوير تطلق العنان لإبداع الفن وتشعل شغفك بالمعرفة.

0: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
1: روح القصة حكاية.
0: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
1: وروح الحكاية تجربة.
0: ولأن قيمة التجربة عبرة،
1: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
0: برنامج حكايتي.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
0: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

في حكاية اليوم سيكون مضطرا إلى ذكر الأسماء الصريحة، لأنه حكاية اليوم هي حكاية تاريخ ووثيقة. كيف عندما يتحدث لك الشخص المعني والشاهد على حكاية، فعليك أن تذكر الأسماء دون غضاضة وبموافقته. زرت الموصل قبل أسبوع من الآن، وشاءت الصدفة أن أسمع حكاية، حكاية قد تغير مجريات ووقائع تاريخية ثبوتية، وهذا أمر عجيب. لماذا؟ لا أعرف. سوف اللي راح أسوي أتحدث وأروي هذه الحكاية لكم، ونتعامل معها بالوثيقة والدليل. وفعلا هي غيرت هواي أشياء. لماذا لم تذكر في مجريات هكذا قصة واقعية؟ ما أعرف، ربما لا يعني شيئا، ربما هناك لا أهمية لهذا الموضوع. كثير من الأشخاص، لذلك أكو أشخاص هم يهمهم أن يكتبون سيرتهم، رغم أنه يمكن سيرتهم الذاتية غير حافلة، لكن أكو ناس لا، يعني يقولون أنه إحنا عشنا حياة مغايرة وإنما وقف بالحياة، علينا أن نكتب سيرتنا الذاتية. راح أروي لكم القصة كما روتها لي آلاء أم إبراهيم بكل دقتها وبكل تفاصيلها.

بطل قصتنا هو أديب المفتي. طبعا في الموصل مدينة الحكاية. في الموصل الألقاب ليست مبنية على أساس العشائر والقبيلة، لا، مبنية على أساس المهن: المفتي، النجار، الشكرتشي، الكثير مهن. فالأديب المفتي هو شاب من عائلة جذورها التاريخية في الموصل، يعني الموصل القح، أثرياء جدا، هم أصولهم مفتيين، يعني الجد مفتي في يعمل في مركز الإفتاء، وكذلك الأب، وأصبحت العائلة باسم المفتي، رغم أنه الرجل اسمه أديب حسن داود المفتي. شنو قصة أديب المفتي؟ أديب المفتي شاب من عائلة ثرية جدا، ثراء كبير، ومن العائلات المعروفة باشتغالها في أعمال كثيرة، استثمارات، عقارات، محال صياغة، تصوير، أسواق. احنا جاي نتحدث في بداية الستينيات، عائلة من أصول غنية ومعروفة. أديب هو ابن هذه العائلة، أو ابن أحد العوائل المفتي، شاب تعيش عائلته سنة اجتماعية عجيبة، ليست عجيبة، هي موجودة حتى عندنا في الجنوب، وهو التزاوج، يجب أن يكون تزاوج عن طريق الأقرباء، ماكو دائرة الزواج لا تخرج من إطار العائلة، بنت العم، بنت الخال، يعني يجب أن تكون في إطار العائلة، وهذا معروف، يعني لا يعطون ولا ما يعطون من نساء. ربما احنا في المناطق الجنوبية، وربما اتحدث عن عشيرتي انا سعد، كانت هذه العشيرة عشيرتي لا تعطي للغرباء، تأخذ من العشائر الاخرى ولا تعطي بناتهم الى غرباء، وهذا اسس الى طبعا الى مسألة غير صحية على المستوى الصحي وعلى المستوى الاجتماعي وحتى النفسي. الولد مجتهد، وأغلب عشيرة المفتي هي من العوائل الغنية، وأيضا التي لا تتوانى في موضوعة الدراسة والعلم، لذلك كلهم أغلبهم محامين، مهندسين، أطباء، وأيضا علماء.

نعم، كان يومها أديب المفتي في الخامس. طبعا يوم ذا كانت الدراسة مو سادس، يوصلون للخامس يعتبرونها هذه المرحلة النهائية للدراسة بالخامس. ومن الندرة في العراق يوم ذاك أن يوصل الشخص إلى الخامس ويدخل إلى كلية أو معهد معلمين بسبب الظروف الاقتصادية. يعني الطبقات الغنية في العراق كانت قليلة، وهي المتاح لها أن أبني أبنائها.

أرض الواقع، لكن أكو تقسيمات فكرية اجتماعية بين الوسط والجنوب والشمال والغرب. الولد تخرج من الخامس الإعدادي ودخل إلى معهد المعلمين العالي.

نعم بتخرج من السادس، من الخامس عذرا، ماكو كان سادس، خامس، دخل إلى معهد المعلمين العالي، خلص معهد المعلمين العالي بتفوق، ومن العشرة الأوائل بعث أديب المفتي إلى الخارج للدراسة، وهذا أمر نادر يوم ذاك. لكن عائلة مرموقة، يعني لنتخيل أنه أعمامه وابن عمه كانت لهم علاقة بعبد الكريم قاسم وبالزعامات الأخرى لهذه الدرجة، شخصيات اقتصادية وشخصيات سياسية وشعراء وأدباء، ورح تجيكم في سياق هذه الحكاية اللي اعتبرها حكاية الوثيقة اللي تغير بصراحة بعض النقاط في التاريخ، وأنا راح أرويها كما هي، يعني كما قالتها ابنة بطل حكايتنا هو أديب المفتي، آلاء أم إبراهيم، المرأة التي جالستها بصدفة المكان وتحدثت لي عن هذه القصة بحكم علاقة أحد أبنائها بي، يعني ابنها صديقي. فالأم التي روت، تعرفون كل شخص يقعد يجلس مع أديب ويعرف بطبيعة برنامج الإذاعي أو الإعلامي، يعني دائما يقدم إلى القصص الغريبة ويمكن أن تفيد هكذا، وفعلا أفادتنا هذه الحكاية لنرويها لكم كما رويت لي. الرجل بعث إلى خارج العراق، تخيلوا يعني بداية الستينيات، ويسافر شاب موصلي إلى خارج العراق، بعث إلى لندن، وهذه سابقة. العائلة ما كان أتمانع، بل فرحت بأن يدرس هذا الشاب في لندن وهو تخصص إنجليزي. سافر إلى لندن وتهيأ للدراسة إلى هناك. هو من المزمع لأديب المفتي أن شنو؟ أن تنتظر بنت عمه، بنت عمه تنتظر، اسمها اسمه. فهذه البنت في حساباتها انه الشاب ابن العم الموفد أديب المفتي راح، هذا الزوج المثالي الشاب الوسيم المهذب راح يروح الى لندن للدراسه ويعود بشهاده عليا، يعني ياخذ ماجستير، يعني يدرس بكالوريوس ومن ثم ماجستير دكتوراه ويرجع. سافر الرجل وبدأ يدرس. احنا هنا اعتقد حتى نكون دقيقين في التاريخ، اعتقد احنا لم ندخل بعد في الستينيات، هاي خواتيم الخمسينيات، انقبل وسافر، درس الماجستير البكالوريوس ودرس الماستر. في فترة الدراسة تعرف إلى بنت عراقية من بغداد، من الكرادة، بنت من عائلة بنية، هم عائلة معروفة ومعروفة بالثراء وكذا، وأكو بنية أخرى أيضا من أبطبيخ، ويبدو أو بدا لأنه هذول كلهم أثرياء وبعثوا مو عن طريق الدولة، إنما عوائلهم مرسلتهم إلى لندن للدراسة. ثاني شيء مع الأسف إحنا من البلدان المتقدمة بصراحة، يعني كان المعلم بالعطلة يسافر إلى فنلندا ويسافر إلى لندن ويسافر، يعني وكانوا اللي يستطيع أن يبعث ابنه بنته إلى الدراسة يروح يدرسون برا ويجيبون شهادات، لأنه البلد كان محتاج إلى عقول لبناء بلد، محتاجين إلى عقول تدرس برا تحصد الخبرات والمعرفة العلمية وتقوم بممارستها داخل بلادها، وتدير دير جامعات، تدير مؤسسات، وكو كانت مؤسسات يعني تعمل، والله عجيب هذه الحياة، أن هناك مؤسسة اقتصادية في العراق مثلا، لا يعني هناك مركز للدراسات والبحوث يتعلق بمنتج هذه المؤسسة الاقتصادية، يعني يطور العمل أفكار، يعني مطورون. واليوم لا، أكو عشوائية في كل شيء، لذلك أكو تلكو، أكو خسارات، أكو منافذ للفساد، أكو أيدي سوداء، جيوب كثيرة لأنه غير محصنة. على كل حال أديب المفتي تعرف على
سناء البنت بيت بني، سناء بنت جميلة وسرية. هنا هي أحبت وهو أحبها، وطيلة فترة الدراسة بالتخصص نفسه، نفس التخصص بدوا يدرسون، وتزداد علاقتهم معرفة وانجذاب. في حسابات الرجل يقول هاي البنت إذا أتقدم لها، لأنه من عائلة ثرية، فلا يمكن لأهلي أن يرضون، لأن يعني أيضا عائلة بمستوانا، شنو المشكلة؟ يمكن أن أغير مسار هذا التقليد الاجتماعي أن يتزوج ابن العائلة من بنت عمه لعله. فكان عندما يأتي بشكل نادر إلى الموصل، يرجع إلى بلاد العراق، دائما يعزز هكذا موضوع في الجمعات العائلية، يقول يعني مثلا عندنا ولد عم من عائلة الفلانية ما يطون مثلنا إلى غرباء ولا يتزوجون، وألا من القريبات أحب بنية ثرية هو ثري، لكن لأنه البنت. لكن اللي قال قصد الأب يزجر، يقول له هذول عوائل تختلف عن ثقافتنا ومجتمعنا، إحنا ناس مصليين عريقين وعندنا هاي شجرتنا وبنيتنا الاجتماعية ما اختلت، شلون يقبل عمه، شلون يقبل أبوه، هذول منحرفين، هذا الجيل راح يفكك. تخيلوا يعني بالخمسينيات، نهاية الخمسينيات الجيل يفكك يعني. فقال له حس أنه الأمر مستحيل يعني، هذا ما لأنه هذا السياق أنا أربك وأغير الأفكار، مستحيل. فرجع إلى لندن، ويجب أن يكون صريح مع هذه الأمور.

نعم رجع فالتقى بسناء في لندن. قال لها يا سناء يبدو أنه الأمر أنا فاتحتش مسبقا بأنه إحنا عائلتنا أكو بنت عمي تنتظرني لأنه إحنا شبه مخطوبين. واللي التمست بزيارتي الأخيرة من عائلتي أنه موضوع الزواج منها أصبح أمر قطعي وأنا مستحيل أتزوجها لأنه أنا أحبك وكذا. المطلوب شنو اللي نقدر نسوي؟ قال لها اللي نسوي أنه نتزوج. شلون نتزوج؟ يعني عائلة بنت من عائلة وجاي تدرس أداب إنجليزي وماجستير ومن ثم داخلين على دكتوراه. يعني الموضوع مو سهل أنه يجي شاب يتقدم بهذا الشكل. فقلت له أنه أنا أحبك وما أقدر أتخلى عنك وباقية معاك على الطريق اللي تختاره، لكن يجب أن نختار الطرق المنطقية. يعني أبوك ما راح يجي يخطبني، أخوك ما راح يجي. لاحت إليه فكرة، قال لها ممكن أكو شخصية عندنا في العائلة ابن عمي اللي هو عبد القادر العبيدي، وهو من الشخصيات المعروفة في بغداد والعراق ومعروفة في المسلم، لأنه هذا الرجل إلى تأثير مؤثر على العائلة وبشكل كبير. من هذا عبد القادر العبيدي؟ شاعر وأديب وتاجر وسياسي ومحامي المعي، وإذا سألت والدك عنه راح يعرفه. هو هذا شخص الكل يقدره، وعنده فندق في بغداد وعنده فندق كبير وسلسلة مطاعم، تخيلوا يعني في نهاية الخمسينيات. وهذا هم عائلة بالوراثة أثرياء، وأيضا هم عصاميين. عبد القادر العبيدي هو طبعا بطل من أبطال حكاية اليوم ومن الأبطال المهمين جدا صحيح حقيقة. وموجود أو عبد القادر العبيدي هو ليس هذا عبد القادر العبيدي الموصلي. وإذا سألتي والدك من الممكن أكو مكالمات دولية لكن قليلة لأنه غالية. فقال لها من تتصلين بأهلك في بغداد؟ سولفي مع والدك وسألي عن شخصية عبد القادر العبيدي الموصلي، هذا الرجل الشاعر والأديب والمحامي والسياسي. وعند في الموصل أشبه ما يكون بصالون ثقافي. هذا الصالون الثقافي يقعدون به الأدباء والسياسيين والمثقفين، ويجون من المحافظات أدباء. يعني أشبه ما يكون اتحاد أدباء، يعني صالون ثقافي هائل جمع أسماء كثيرة مهمة في من أدباء وشعراء ومثقفي العراق. الكل يعرفه، سياسي عرفه، تاجر عرفه، المثقف عرفه. وشخص كريم جدا، تحدثت لي عن آلاء وقالت بأنه يمتلك كاريزما عجيبة، وراح تشوفون الكاريزما وين وصلت وشنو اللي صار. المهم سناء اتصلت بوالدها وسألت، قالت لها تعرفت على شخص من قريب من الشخصية عبد القادر العبيدي، شنو رأيك به؟ الرجل أثنى عليه أيما ثناء، قال لها هذا رجل من صديقي هذا ولي معرفة باع كبير بي وبين وبينه معاملات تجارية ومن الشخصيات الأثنى عليه. رجعت تحدثت مع أديب، قالت لأ أبشرك سألت والدي فقال لي هذا عبد القادر العبيدي من الشخصيات وبين وبين علاقة وحبيبي وصديقي. قال لها والله إحنا الآن إذن في الطريق الصحيح.

نعم، فخلصوا البكالوريوس أديب المفتي وسنة وني، رجعوا بزيارة، خلصوا البكالوريوس والماجستير، رجعوا. هل ينتهي الأمر بعد كيفهم؟ أكو عملية تجديد، إنه الحاصل على الماجستير هو مبعثين للحصول على الماجستير، فاللي يدرس دكتوراه يقدم من جديد وإجراءات وإلى الأولوية في القبول والدراسة خارج العراق في لندن أو في العراق نفسه. فهم اكتفوا بماجستير في من لندن ورجعوا إلى العراق. هي راحت إلى بغداد أهلها، هو رجع إلى مدينته، يريد يؤسسون إلى ما هو مهم وأهم اللي هو الزواج. فراح قال راح إلى هاي البنت بتعمد تنتظره، أيضا هو يشعر بتأنيب الضمير إنه هاي البنية متعطلة، بس هي أصغر من عنده بكثير. لذلك هو خلص الماجستير في عمر 27 والبنت للتو 22-21، لم تحصل على دراستها سوى المتوسطة وقاعدة بالبيت ومن العوائل المترفة. راح إلى أديب المفتي بعد أن رجع إلى بيته من إلى أهله في الموصل، وراح إلى عبد القادر العبيدي، هذه الشخصية الأديب والثري والسياسي. قال له يا حبيبي أنقذني، هو أكبر من عند عمرا. فقال له تفضل شنو؟ قال له القصة كذا، أنا حبيت بنية وطيلة فترة الدراسة البكالوريوس والماجستير أنا إحنا علاقتنا تنمو، منتظرنا إلى نهايتها، فبالتالي أنا ما أريد هذه البنت اللي تنتظرني بنت عمي، وهي أيضا بنت عم عبد القادر العبيدي، بل بينهم يعني هي أخت زوجته، تخيل. قال له هذا السياق أساسا أنا رافضة فيه، هذه العائلة هذا يتزوج لازم بنت عمه، وهذا شنو التفكير الفج والمتخلف. قال له غير، أنت غير، صير قوي وشجاع. قال له يا شجاع ولا، بالعكس أطرد من العائلة وأنا على معرفة مسبقة بهكذا أمر، لأنه الرجل يعني توجس أو حاول أن يبين أمرا، وعرف أنه مصير أي إنسان يخرج من طاعة الأب، وهذا السياق الاجتماعي ابن العم يزوج بتعمه وغيره يطرد من العائلة ويحرم من الميراث. قال له المطلوب مني شنو؟ قال له المطلوب أنه تخطب لي البنية. قال له بالبداية أنا مستعد، ما عندي مشكلة أخطب لك البنت، لكن بالبداية علينا أن نجرب أن نفجر القنبلة، وبعدين من تنطرد أنا ألقى لك الحل. هاي شلون؟ قال له لا، يعني أنت الآن مو تريدني أنا أحكي شوي والدك، لا روح أنت قل لهم أنا أحب بنية من العائلة الفلانية وعرفتها خلال فترة الدراسة ووعدتها بالزواج، وحتى لا تتأخر بتعمي زوجوها، خد تتزوج وأنا أتزوج البنت اللي أريتها. إذا لقيت رد فعل سيء وانطردت، أنت تصر، أريدك تصر على الزواج من البنت وعدم الزواج من بتعمك، ولكن أريدك تصر أصرار قوي. فإذا وصلت إلى مرحلة الطرد وإنك خارج من وصية الأب وأنت ما تحظى بأي إرث مالي وكذا، تقبل هذه الخسارات؟ قال لا أقبل. قال له بعدين وماذا بعد يعني؟ قال له ماذا بعد؟ أنا راح أتدخل، مو في تغيير فكر أبوك، أبوك عرفه يعني عقلية ما أقدر، بس أنا شو هو بمثابة والدي، بعدين أنا ألقى لك أنا أروح أخطب لك. وطبعا هو عرف اسم البنية وأبوه، قال له هذا صديق جدا وما يريد لي طلب ومن العقليات المتفتحة، يعني من أروح أخطب وهي ضمان حتى لو أبوك ما قبل، وثاني شيء أنا راح ألقى لك حل حتى لو أنت ما حصلت المال. قال له شو؟ قال له تعرف البيتي اللي في بغداد في هكذا منطقة في الرشيد؟ قال له إيه؟ قال له هذا أطلع من عند المؤجر وأخطب لك البنية وعيشوا في بغداد، وقدم أوراقك للتعليم العالي وأنت أستاذ جامعي وهي أستاذة جامعية، ويا حبيبي وعيشوا حياتكم. لكن تقدر تعيش النفي الاجتماعي بمعنى أن تبتعد عن العائلة؟ قال له ما يخالف، كل شيء بالبداية صعب، خلنا نحقق الثابت وهو الزواج من البنت، وبعدين يمكن أن نحقق رضا الوالدين.

نعم فتح الموضوع هذا في خواتيم. أنا في الحكاية قلت الستينيات، لا هي في مو خوافي، منتصف الخمسينيات هذا الأمر جرى. حصل على الماجستير أديب المفتي بالسبعة ورجع بالسبعة وخمسين، فرجع راح حكى ويا والده، قال لي يا والدي أنا حبيت بنية من بيت الفلاني، بنية من الأثرياء وعندهم مصارف. قال لي إيه شنو حب شنو هاي بنت العام بتعمك اللي تنتظر؟ قال له والله خطيرة، زخت تتزوج شوف طريقها، وأنا حبيت بنية وأستاذة جامعية ويعني تدرس مدرسة ماجستير في هاي، وطلع تعينهم طبعا حسب العفو عشان ما مقدمين للتعيين، يعني سواء يدرسون في جامعة الموصل أو يدرسون في جامعة بغداد، أعتقد يوم ذاك كان جامعة بغداد، مع أنه الجامعة الموصل هي من الجامعات العريقة. اللي صار أنه أبوه قال لا هذا الأمر مستحيل، وأنا لا أبريك الذمة وأنت خارج من طاعتي وكذا. أخوانا متعاطفين وياه، أمه متعاطفة وياه، لك خواته متعاطفات، أشوف أنه مصر على حب هذه البنت. أكو ناس يعيشون الجو الضغط الاجتماعي، هم راضين من الداخل بس ما يقدرون، فحس بهذا التعاطف أمه وخواته. قال له أنت أمامك طريقين، أما الطريق اللي أنا اخترته لك أو الطريق اللي أنت تختاره وخذ راحتك، بس انسى عندك أب وانسى عندك عائلة وخذ راحتك. ما دخل في جدل حتى لا يترك أثرا، لأنه عنده فكرة خططها إلى عبد القادر. راح لابن عمه قال لا فجرت فعلا، فقال ابو قال لا اذا انا راح اختار طريقي واتحمل تبعات. الله وياك. طلع الولد حقيبته وراح الى ابن عمه، قال له هسه، قال له هسه اريدك انه احنا نروح نخطب هذه البنت، نروح لبغداد، طبعا عنده سياره، نروح الى ابيها سائق بالمناسبه. عبد القادر العبيدي من مؤسسي مدينه الزهور في بغداد في الموصل، من مؤسسي مدينة الزهور، وأيضا عنده حاكمية إدارية على الغابات، غابات الموصل، و يعني لأنه هو بداخل مؤسسات كثيرة للحفاظ على البيئة يوم ذاك، وطلبوا من عنده أن يكون محافظ ورفض، قائم مقام ورفض، هو شخصية سياسية لكن محامي بارع وأديب وغيره. تحدث هو من مؤسسي مدينة الزهور، وإلى سطوة كبيرة على الموصل، على الشأن الإداري الموصلي، حافظ على التراث، حافظ على عقلية جبارة، عقلية استثنائية. قال الآن هيئ نفسك، هيئ نروح نخطب. شنو اللي سوى عبد القادر العبيدي؟ راح أخذ ابن عمه أديب المفتي اللي هو أستاذ جامعي بعد ما بتعين، ورجع قال له بالمناسبة أوراقك راح نقدمها، تعينك راح يصير، شوف القدرة والوساطة القوية، يعني قال له أوراقك راح تتعين في جامعة بغداد وتقعد في هذا البيت اللي هو بيت عبد القادر العبيدي اللي هو مؤسس، تقعد بيه وتتزوج وكذا وكذا، وهناك حياتك راح تصير، بعدين نجد الحلول لتكسير العلاقة بينك وبين أهلك أو بينك وبين أبوك تحديدا. كيف؟ أولا هذه بنت العم راح تتحرر من قيد السلطة الاجتماعية وتتزوج، وهذه البنت اللي أحبها وعدها بالزواج وانتظرتها وكذا أيضا راح يتزوجها، وأكو ضمانات أنه راح يخطب عن طريق ابن عم عبد القادر العبيدي الشخصية البارعة ويتحقق الحلم. فعلا راح وأخذوا إياه من أهم الشخصيات في بغداد بما فيهم يعني نائب محافظ وشخصيات معروفة وتجار، وراح خطب. من راح خطب عبد القادر العبيدي حكى الأمور بصراحة، قال لبنتك وابنه واحد يحب الثاني، عندهم سنة أو طريقة أو طبيعة اجتماعية أنه يزوجون بنات العم، روال الحكاية الأزمة، وكان صريح. فقال الآن بمثابة الأخ الأكبر، فجاي أخطب، هو علاقته وأهله انتهت، وراح يتعين هنا هو والبنية في جامعة بغداد، وهذا بيت راح يسكنون بين، طبعا أبوها مو قليل يعني مال، لكن أنا أتحدث في عن الخمسينيات في بغداد الخمسينيات، وأكو هكذا شخصيات بيها يعني. المهم وافق الأب
عبد القادر العبيدي هذه الشخصية الرائعة أقام لي عبد القادر لأديب المفتي عرس مثالي، عرس كبير في عام 1958، وسكن في بيته وقال هذا البيت لا تعتبر أنه بيتي، وهاي بيت جميل في حي رشيد وكذا في بغداد أو على مشارف. فتزوج من البنت وعاش حياته بسعادة، وأهله ما يعرفون أنه هذا الأمر تم عن طريق عبد القادر العبيدي وابنهم الزوج. اللي يعرفونه أنه ابنهم استاذ في جامعة بغداد، ما حد يعرف أنه تزوج أو كذا أو ساهم عبد القادر العبيدي في هذه المهمة. عاش أديب المفتي في هذا البيت البغدادي الجميل في 58، هو وزوجته وهما أول أساتذة في هذا التخصص الإنجليزي في جامعة بغداد.

نعم استمرت الحياة معهم. كل ما يجي عبد القادر العبيد إلى بغداد يمر يبات عندهم وكذا أو يزورهم. جابت حملت سناء جابت آلاء اللي جاي تروي للحكاية بالمناسبة، جابت آلاء وأحمد ويونس ثلاثة. هو يتقصى أخبار أهله بخير وسلام عن طريق ابن عمه، والعائلة أديب المرسل ما يدرون أنه أكو تواصل بين عبد القادر العبيد وبينه، ما يدرون. لكن الأم تبكي دائما وتدهور حالة الصحية، وصل الخبر إلى أديب أنه أمه تعبانة شايلة همة وكذا، فكروا أنه يقولوا له حتى ترتاح. ياهي مؤتمنة شوف أنه دهورها غياب أديب المفتي، يروحون يقولوا له. فعلا قال لها لا تموت أمي بسببي، فالزمها عبد القادر العبيد قال لها يا بترك متزوج وأنا زوجته وكذا وهو بخير وعنده أولاد ثلاثة والحمد لله، ارتاحت له. وأنا عندي طريقة عبد القادر العبيد قال عندي طريقة خليك تشوفين أولاده شلون. قال ما لش علاقة ايش سووا. طبعا بمناسبة أكو ضربة بالحكاية لحد الآن ما وصل، وهي من أعتبرها نبض حكاية اليوم اللي قلت لكم اللي هي لها تأثير في تغيير مسار الحقيقة التاريخية، لكن هذا على لسان البنت اللي واكبت هذه القصة. المهم سوى مأدبة عبد القادر العبيد، سوى مأدبة كبيرة بمناسبة ولادة الرسول الأكرم. مأدبة هذا هو يعني يسويها كل عام، فيعزم الناس فيجيب، هو طبعا عنده خدم و والله عجيب. الله أنا حقيقة رحت شفت يعني شفت البيت اللي ساكن بيه، قصر عجيب. جمعهم والله أنا الآن من أقول شلون جمعهم بحديقة، من أتحدث عن الحديقة اللي جمعهم بيه، جمعهم فيها الحديقة الأمامية مثل اللي إحنا نشوفه بالأفلام المصرية. يعني شفت البيت، أنا شفت القصر، حديقة كبيرة أنا جاي أتخيلها الآن لأنه شفتها خلال هذا الأسبوع الفات. أنا شفت من سمعت الحكاية عن من المحرض لهذه الحكاية، هو هذا القصر، قصر عبد القادر العبيدي. شنو هذا القصر يا أبا؟ هذا مال عبد القادر العبيدي. جمعهم، جمع العوائل القريبة أبلاد عمه وبنات عمه، جمعهم في هذه الحديقة أشبه ما تكون، ويذبح قوزي وكذا. تخيلوا أنه عزيمته والذبائح هي غزلان وكذا، لكن الرجل مو متنطع ورجل مسراف ورجل نزوات، لا لا بالعكس هو رجل ثري، لكن يوظف ثراء في باحتفالات ومناسبات معتدلة. فجاب قال للأديب المفتي قال له أريد أخذ بنياته بنتك وأولادك الثنين والطيني، وراح للأم قال لها الطيني الألبوم، طيني الألبوم عندكم ألبوم قديم به صور العائلة. قالت له شيلك بي، قالت تجيبي. سوى الحفلة حضره وكلهم، هو جاب الأولاد الثلاثة، للأولاد ثلاثة أولاد أديب المفتي، البنت آلاء وأحمد ويونس، جابوا يا بالحفلة يفترون أطفال شوية آلاء كبيرة يعني داخل التول، يقول حسب كلامه تقول بالصف الثاني الابتدائي. هالعفو أحمد وآلاء وأحمد يونس خلاعتهم الصغير عد أهله عد أبوه. فهاي البنية تفتر وعماتها يشوفن هذه البنت بتمن اللي تشبهنا، هذه دمنا وهذا الولد يشبه أديب من كان صغير. فيسألون هذا منه، وكلهم يقولون والله ما نعرف، خلنا نسأل عبد القادر العبيد. يا عبد القادر هذا منه أستاذ عبد القادر، هذا هذول منه؟ قال لهم أنا راح نسوي هذه، اجتمعوا وسكتوا وقالهم راح نسوي تخمين، هذا منه؟ هذا ألبوم قديم، هذا منه؟ قالوا له هذا عائلته تعرفه الأم وخواته، بس ودي يصنع مفاجأة. قالوا هاي الصورة مال من كان بهذا العمر، هاي الصورة في هذا الألبوم؟ قالوا له هذا أديب. قالوا لهم زين، وهذا يشبه من؟ قالوا يشبه هذا الطفل، يشبه هذا الطفل في عمره. وهذه العمة، صورة العمة، هذه العمة في هذا العمر طبعا بالألبوم. قالوا له هاي الصورة فلانة، تشبه من؟ قالوا تشبه هذه البنت اللي هي دمنا. قال لهم يا أبا هذه الأطفال ذولي دمكم ولحمكم، الأبو موجود ومعتد بغضبه، لكن الغياب الابن يكسر يعور القلب،
قال لهم هذه بنت أديب الكبيرة آلاء، وهذا اللي تشوفونه موجود المتأنق الطفل الجميل أحمد ابن أديب، أيضا جبتهم وياي وكذا، وكافي بحق ولادة الرسول خلنا نسقط الحطب. وهو الرجل طبعا أديب وزوجته موجودين لكن في الموصل لكن ليس في بيت عبد القادر. قالوا يا با خلي نطيح الحطب وكافي، والولد الزوج والبنت العم الزوجت والولد الزوج استاذة جامعية، وهم يعتبرون من هذا الثنائي النادر في جامعة بغداد. وايش حظنوا بيهم وبوسوهم، وأول مرة يتعرفون على أجدادهم، والعجوز خرج من صومعته وقبل الطفلة والطفل وبكى وكذا. قال لهم تريدون تشوفون ابنكم؟ اشتقيتوا له تشوفون زوجته؟ قال والله نريد. قال للسائق أدي روح جيبهم تعال. راح جابهم في مكان ودخل ورجعت المياه إلى مجاريه. هسه الآن انتهت القصة لعد شوية بعد. ماسكا أديب المفتي وعائلته وزوجته بقى في هذا البيت اللي ابن عمه قال له سواله بيع وشراء. طبعا الأبو راح يرث من أبوه. عاش في هذا البيت حي رشيد يعني في منطقة والله ما أذكرها على مشارفه قريب من دجلة، يعني انه البيت كان قريب على دجلة يعني مطل على دجلة. فقال لهم رجعت المياه يزور اهل بين حين واخر كل اسبوع، واشترى له سيارة واموره، وهم حالة ثرية. بالليل عند الغروب او ما بعد الغروب هو قاعد اديب المفتي في البيت وندق الباب. ما ندق الباب، دخل شخص عليه الباب مفتوح، دخل لقى شخص لازم مسدس وقال له وينزف دم، يزف دم دم يقطر من عنده. فقال له أنا ما عندي شيء، أريدك بس تأويني وما رايد من عندك أي شيء. آوى وحفظه واحترمه وقدره وطبب جرحه، وبعدين قال له أوديك المستشفى أجيب لك طبيب كذا. قال لا لا ما أريد، سوى أنه أنت تخليني أبقى ليوم واحد بس وتوصلني إلى بسيارتك إلى هكذا مكان. قال له بس أنت جاي تنزف وشون تتحمل؟ قال له ما يخالف تتحمل اليوم، ماكو عندي مشكلة، خلي بس أبقى اليوم بالفجر بسيارتك أغير ثيابي وكذا. قال له بسيطة. أكرم وانتهى من ضيافته، وصل إلى مكان قال له هنا نزلني وفقط وتوكل رجع. هو في عام 1968 بعد 68 هذا الحدث بال 68 في 1979 إجا الجهاز الأمني يري تفضل ويانا تفضل بيشكو. قالوا لي هاي منين؟ من الجامعة. أخذه إلى القصر الجمهوري، التقى بصدام حسين نعلة الله عليه، التقى بصدام حسين استغفر عالم الميت ما شتمه يعني. بس من نتذكر الوجع اللي حققه والموت والميتات والقتل واللي هو راح يمارس أيضا دور من الإجرام هنا بصراحة. قال له تعال تعرف أنت تعرفني؟ قال له لا والله يعني أنت رئيس نائب رئيس الجمهورية طبعا أعرفك. قال له لا تتذكر منه أنا؟ قال له لا ما ذكر. قال له اللي إجيتك من الصوب وديتني بقيت عندي وضمدتني ونزلتني يم بيت وكذا. قال له إيه صح بس نعم، لكن أنت متغير بكثير يعني ما أتذكر، كنت شاحب وضعيف ومنهك ومصفر ما كنت أتوقعك وكذا. قال له أنت كنت مربك. المهم تخيلوا حسب كلام آلاء بنت أديب المفتي بأنه عين ماجستير إنجليزي، عين مستشار للشؤون التربوية، وبقى حتى دخول الحرب العراقية مستشار ومقدر ومحترم إلى يعني بداية الثمانينات
عائلة عبد القادر العبيدي افتقدوا، ياب اجت ناس اخذتها من فندق في بغداد، فندقة اعتقلوه. فيا صديقنا يا ابننا يا اخونا اديب المفتي، انت مستشار لصدام حسين وكذا للشؤون التربوية، يا احكينا ويا هذا من اللي اخذه، وانتهى الامر راح الى صدام حسين. فقال له سيدي انا رايدك، هذا كلام على بنته، بنت اديب المفتي، رايدك بمسألة. قال لا تقل لي على عبد القادر العبيدي، لانه عبد القادر العبيدي صبيناه في احد الدنك، وانتهى امره ولا تسال. بحث بزمن السلطه ايش تحكي وي صدام، ايش تحكي وي الباعث، ايش تحكي وي سكتوا. رجع الى العائله ما قدر يقول لهم ابنكم صب في احد الدنك، لكن في عام ابو سكت في عام اعتقد في الثمانينيات اعتقد، يعني قدموا طلب لمعرفة كذا، فإجاهم الطلب العائلة، هو يدري رجل، فتوسط بهذا الموضوع، فإجا بالطلب غياب غير معروف ولا يوجد في أجهزتنا، وهناك خطاب آخر بأنه هذا كاظم قزار وكذا هو اللي صفاه مع مجموعة من الأشخاص، وقزار قتل طبعا لأنه خائن وغيرها من الأمور، ميعوا المسألة، لكن الحقيقة ظهرت فيما بعد. شنو السبب؟ السبب الذي عرف فيما بعد انه صدام حسين راد يتجاوز على ما يسمى اشجار او غابه الموصل اللي يسمونها غابه دورون، اكو غابه راد يتجاوز عليها، فاعترض عبد القادر العبيدي، قال له ماكو احد يتحرك له، مو سلطه فلان. فطلب، لانه شخصيه مهمه، فطلب صدام حسين، قال لهم خلي يجيني عبد القادر العبيدي عفوا شلون نقتل. جاء له قال له خلي يجيني، قال لهم ما اجي، لكن ما لا الحوا عليه، قال لهم وصلوا له هذه الرساله. شنو كاتب بهذه الرساله؟ طبعا يعد ما صدام حسين، بس انتم نظروا الى الشجاعه والبساله، كاتب طبعا عدم بسبب هذه الرساله، رساله بيها شجاعه وبيها بس سلطة القمع. قال له إذا حضر بالرسالة، إذا حضر العلماء عند باب الأمراء فبئس الحاكم وبئس الأمير، يعني بئس الحاكم وبئس العالم، لكن إذا حضر وريد هو اللي يجي له بمعنى، ولكن إذا حضر الحاكم إلى بيت العالم فنعم الحاكم ونعم العالم، يعني بالرسالة بما معناه أنت تعالي حتى تصير نعمة الحاكم ونعمة العالم، بس أنا من أروح لك راح أصير بئس العالم وبئس الحاكم. رسالة مبطنة وبيها مجازات وبيها استعارة، عظيم. صدام حسين يدزوا له رسالة بهذه الشاكلة، شو يسوي؟ اعتقل من فندق في بغداد في زيارة بغداد، اعتقلوه، وفعلا تم كما قال صدام حسين صب عبد القادر العبيدي في أحد الدنك، دنك البناء في أحد القصور أو في أحد الأماكن الرسمية، لا يعرف مكان وضع، يعني طبعا صبوه عدل في أحد قوائم الأبنية.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميل أورس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: لماذا نحاول ملء احتمالاتنا بالثقوب لتبدو أسماؤنا نازفة؟ لماذا نعود أولادنا الموت في العاصفة؟ ورق بكفك أو كفن سيان في هذا الوطن، وحياتك المثلى جنون، فالسلامة أن تجن. وأجل ما يهوى العراقيون حرب أو فتن، كن أنت موقد نارها إن لم تكن أنت فمن؟ الكل عاد وأنت لم ترجع إليك، ولا ولن، وعدوت تستبق الزمان، وعدت وحدك دون أن، حتى وصلت إلى مكان لا يمر به الزمن. غدك الذي انتظرته نفسك ولا وظل لديك أمسك، ووقفت تنتظر الصباح وقد غفت في الأفق شمسك، والكل يحفر رسم ظلك كي يقام عليه رمسك، ووقفت من يعنيك، إيه تظن أن اليوم عرسك، تزور عن أضوائها لو تمنع الأضواء خمسك، وتطير فوقك أنت ذي أطيار سعدي وهي بؤسك، أهويت فأسك حاطبا فهوت على كتفيك فأسك، وظننت نفسك لستها حين انتبهت، وأنت نفسك التاج رهن في يديك، وأنت تجهل أين رأسك. لأجلك هذا الظنى والظمى، فكن مائي العذب أو كن فما، سيأكلك القلب حتى يموت، وتشربك العين حد العمى، هما أنت فاقتلهما إن أردت، وإن شئت تبقيهما كن هما. يكاد لون الصبر أن يفضحك، لن أوقد الضوء ولن أجرحك، لا تطفئ النار بدمع الرضا، أحتاج بعض الجمر كي أشرحك. منيت نفسك موطنا، لو فخانتك المنى، أقسمت لا تحيا هنا لو كان ذلك ممكنا، فرحلت تبحث عن هناك فلم تجد إلا هنا. وطن وجوع وانتظار، الموت في وطن اختيار، أجلت موتي للجميع وما تعطلت العشار، وبقيت وحدي في الطريق تلم آثار القفار، مذ كنت طفلا علقوا وطنا على كتفي وسار. ما زلت تهدأ لو يغريك إعصار، متى سيغضب فيك الثلج والنار؟ إلى ما تبحث عن خبز وعن وطن تموت فيه انتظارا وهو ينهار؟ وكم تقلبت في هذه الوجوه ولم، وأنت تقبل والحجاج يختار. ما زلت تهدأ لا أعفيك، كل يد مشلولة ودمانا كلها عار. لا تتخم الموت، يكفي ما سيأكله من الجياع، ويكفي أنهم ثاروا. فمن سيصنع من هذا الثرى وطنا ويدعي أن كل الناس ثوار؟
4: لراديو تايمز سكوير، الشاعر مضر الآلوسي من بغداد.
5: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
6: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
7: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
6: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
7: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
6: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
7: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
6: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
7: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
8: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
9: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
6: من النخيل وكم خان ولم اخني، انهيت بدئي فقف الان يا زمني. من دمع كل المحطات التي سكبت شمع الرحيل وألقتني على مدني، بيني وبين الليالي ظل مئذنة تصحو أهدهدها تخفو أهدهدني. ملامحي من جراحي لا أميزها، أخاف جرحا مدى الأيام يفضحني، وأبقت الروح عشا بين أضلعها وضيعتني، وسري ضاع في علني. أخاف من دمعة تنسى أنوثتها فترتقي ثوب إيماني إلى وثني. أخافني نخلتي من ذا سيحرسها، فها على النخل لكن دون ما وطني. أنا بقايا إله مل جنته وأحرق النار واستلقى على المزني. فمن ذراعي سال البوح والتفتت جراح نجم تدلى كي يعاتبني. إذا ابتسمت ينز الهور من شفتي، ودمعتي تمرة أهوي فتلقطني. تنفس القصب الرايات من وجعي عشائرا أوغلت في الموت والكفني. فكم أموت وأبقى حاملا وطنا جراحه نخلة ناحت تشيعني، ويلطم الطين خد الطين يا لدمي، ودمع كل الجنوبيات يغسلني.
1: لراديو التايم سكوير الشاعر عمر السراي من بغداد.
7: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفال الربيعي.

مستمعينا ومستمعي راديو تايمز سكوير، وكل تحية طيبة لكل اللي يسمعنا عبر الموجة 102.5 FM. حلقة جديدة رجعنا نطل عليكم من داخل أروقة مول بصرة تايمز سكوير، وبهذه الساعة سأكون معكم وبهذه الجولة. أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة زميل المخرج عمار مشتاق. اليوم احنا العراقيين عندنا علاقة خاصة ويا الوقت، تحدد موعد الساعة بالخمسة وتقول للشخص لا تتأخر علي، يجاوبك يقول لك لا تخاف اجيك بالوقت نفسه، وبالساعة بالخمسة وربع تتصل بي يقول لك دقيقتين واوصل. وهنا تبدي الدقيقتين العراقية اللي ما حد يعرف ايش قد مدتها. بس بعيدا عن المزاح، هل فعلا عندنا مشكلة بثقافة الالتزام بالمواعيد؟ وليش البعض من الناس يعتبر هذا التأخير فتشي كلش عادي حتى لو الطرف الثاني مرتب وقته على هذا الموعد؟ نريد نشوف السبب، الازدحام، الظروف، لو سوء تنظيم الوقت، لو لان مجتمعنا اصلا متعود على ان المواعيد مو دائما تكون دقيقة. اليوم نريد نسمع من عندكم ونعرف التأخير عن الموعد صار عادة اجتماعية عندنا احنا كعراقيين، لو احنا احيانا نستخدم الظروف كعذر حتى نبرر بيها عدم التزامنا بالوقت. تعالوا خلينا نسمع الآراء.

0: خلينا نتعرف بالعائلة ونسمع رأيهم حول هذا الموضوع. مرحبا.
1: مرحبا ست، أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو مريم.
0: أهلا وسهلا بك أبو مريم، مرحبا.
2: أهلا وسهلا،
0: شلون الصحة؟
2: الله يحفظك ويخليك
0: حبايب. إحنا اليوم نريد نسمع رأيكم، أكيد قد يكون كل واحد له وجهة نظر، وممكن بحسب تجاربكم كل واحد تكون رأيه يختلف عن الثاني. إحنا اليوم نريد نسولف عن العراقيين، هل فعلا العراق هو من أكثر الشعوب اللي تتأخر بالمواعيد وما عندها التزام بالوقت؟
1: أكيد ست، أكيد
0: أكيد.
1: ما نلتزم بالوقت أكيد.
0: ليش برأيك؟
1: والله بتعلمين، تعويد، هي شغلة تعويد. يعني هي إحنا اليوم من نقول أنا هسه جاي، يعني بعد ساعة يلا أوصل.
0: بس هاي مشكلة.
1: نعرف هذا الشيء يعني.
0: يعني أنت من الأشخاص اللي ما تلتزم بالوقت.
1: مو دائما، بس هي الأكثرية هيك يعني ما كلتزم بالوقت بصورة صحيحة، لأن إحنا معودين روحنا على هذا الشيء وندري يعني.
0: من تقول للشخص ومتفق ومنظم وقتك والتزاماتك على الساعة بالخمسة العصر مثلاً، بساعة يجيك؟
1: والله يجي ورا يعني خمسة ونص، يعني هيك ورا نص ساعة، ورا ثلاث أربع ساعة.
0: يعني عندك القدرة إنه أنت تتحمل الشخص وأنت منظم وقتك والتزاماتك على الساعة بالخمسة، عادي ما عندك مشكلة تنتظر النص ساعة؟
1: لا هي مو ماكو مشكلة، بس إحنا ندري إنه يعني أنا أعرف اليوم من أقول بالخمسة أنا أقصدها خمسة ونص بقلبي. إيه يعني ندري يتأخر ما يتأخر أنا ضامني ضامني.
0: واللي بالعكس اللي ينطيك الموعد إلك الساعة بالخمسة بأي ساعة تروح له؟
1: والله ست أنا أطلع بالخمسة ضبط زين، أوصل ربع ساعة.
0: يعني يعني أنت من يقلك بالخمسة أنت بالخمسة تطلع؟ يعني مو قبل الخمسة تطلع؟
1: إيه نعم ست، مشكلة.
0: بس هو الوقت يعني بحكم إحنا التزاماتنا وأعمالنا وأشغالنا، يمكن إحنا مرات شو نقول الوظيفة هي تلزمنا، خلينا نعرف شلون نتحكم بالوقت. المدارس هسه إحنا فترة مدارس راح تجي، هم نفس الحال، ننظم وقتنا وحتى ظروفنا كلها تتنظم.
2: هي تختلف، مثلا لقاء الأحبة الأصدقاء هاي يصير بها تساهل، شخص يقدر ظروف الآخرين. لكن أنا قلش بالنسبة لقاء عمل أو موعد عمل، إذا شخص تأخر علي لو ربع ساعة هنا بدأت تصير عندي علامات استفهام للأمانة. أكو أمور يعني تكون حدية تماما، وأكو أمور لا يعني قابلة للمرونة. مثلا أنا جماعتي مصنفتهم، بعض الأصدقاء الموعد عدة بالستة يعني بثمانية، فأنا أوصل لسبعة أكون يعني بين بين. لكن بعض الأصدقاء لا، موعده أجنبي أنا أوصل لقبل خمس دقائق لازم، بعد إحنا عرفنا بعضنا فاهمة. بس بالنسبة للغرباء ومواعيد العمل لا، ما تقبل النقاش أبد.
0: في بعض الأحيان على قولتك الانطباع الأول، أنا عندي مقابلة ولقاء وكذا، شاف الانطباع الأول رأسة يعني الرسمة أنه عدم التزام بالوقت، عدم اهتمام في بعض الأحيان.
2: لأنه أنا لما يكون لقاء عمل أو موعد عمل أكو قبل سكجول وبعد سكجول، فأنا فرغت نفسي فقط بهذا الوقت، مو فري تايم من أروح لجماعتي أو في يوم هو مفتوح وأقدر ظروفهم. لا، هو شخص غريب فما أتقبل التأخير أبدا. العفو، وأنا ألتزم كذلك مع الغريب جدا، يعني ممكن أتأخر عليه عشر دقائق بس على أعصابي. أحاول قدر الإمكان أكون ملتزمة مع
0: الغريب. منو اللي يلتزم الأكثر، أنتي ولا أبو مريم؟
2: لا. جاي أشر لي.
0: أذبحك أذبحك.
2: لازم أجاوب؟
0: لا لا، المصداقية المصداقية.
2: شوفي هو
0: مع أنه إحنا النساء يعني بحكم تبديلتنا واختيارنا للملابس وال
2: يائس نخلص بالوقت، يا مشكلته يشوفنا. بس احنا مثلا من نحتاج وقت طويل نبدل قبل فترة وننسق امورنا قبل فترة، بس هو عنده يأس انه انا بسرعة خمس دقائق واخلص. النتيجة شنو؟ هو ابو خمس دقائق المتأخر واحنا اللي جاهزين.
0: صح. ابو مريم، التأخير صار جزء من ثقافتنا الاجتماعية، لو هي مجرد على قولتك عادة اعتادينا عليها؟
1: لا ستي عادة يعني اعتادينا عليها، بس هي طائرة قالت أم مريم هي مو كل دائما تأخر. إنه اليوم أنت إذا تحكي عن مدارس لازم أوصل قبل الثمانية، إذا فد عمل معين عمل والكل الثاني هم لازم، بس إذا أوعي الصديق لا يلا صديق.
0: أنا هسه راح أجاوب على هذا الرد مالتك، تقول المدارس لازم أنا أجي قبل وقت، لأن هذا موضوع عفية وهذا موضوع مهم، يعني أنا لازم ألتزم بالوقت. بس الناس والأصدقاء والهاي
1: إحنا متعودين إذا أصدقاء أنا مون علي مون علي وتانيني يعني عادي، بس لا كدوام رسمي لا لازم قبل الموعد.
0: إذا الشخص لاحظت أنه من يعني دائما كل ما تعطي موعد يتاخر زين الربع ساعه والعشر دقائق وحتى تباوع لا وحتى في بعض الاحيان تلاحظ انه عذره ما مقبول يعني مثلا يقول لك ازدحام واحنا طلعنا ماكو ازدحامات مثلا وين الازدحام بالموضوع فانت هذا يعني تبرر له يعني اوكي ما عندك مشكله
2: اذا يزيد التاخير عن الوقت الطبيعي لا مو كل مره
0: يجوز بالنسبه لي لان انت ملتزمه بالوقت بس احنا ابو مريم شي يقول
1: والله ست هي يعني الشغلة ما بيها انه هي شغلة قدش تعويد يعني ماكو تبرير ما تبرر لانه احنا انا سويه هو يسويه زين وقلت ست هي حسب المواقف يعني اليوم انا اذا عندي صديق ملتزم وياي مستحيل انا اصير ما التزم وياه صح ولا حسب يعني الناس اليوم تقول اه دائما يتاخر علي عادي خلت اتاخر عليه
0: يعني من هذا الباب بس الشخص الملتزم لا تلتزم وياه
1: مهما اكون ملتزم هو ما راح يلتزم يعني اذا كان خسران يعني
0: من الاخير انتم عراقيين اهلا وسهلا مع السلامه

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله.
0: دوما ان شاء الله. اسم حضرتك؟
1: انا سهيب.
0: سهيب، اهلا وسهلا بك. احنا اليوم نريد نسولف على العراقيين بشكل عام. هل احنا من اكثر الشعوب عدم التزام بالوقت المحدد؟ يعني اللي يطينا ساعة زين نجيلة ورا الساعة المحدد والساعة المضبوطة بالموعد نجيلة فد ربع ساعة نص ساعة، شو تقولت؟
1: والله هي هذه حقيقة بالنتيجة. أنا هذه لاحظتها بخلال سفراتي خارج العراق، لاحظت الفرق بيناتنا بيننا وبين مثلا بقية الدول، الدول الأوروبية عندها التزام بالوقت، الوقت إلى قيمة. إذا كان الوقت ما إلى قيمة عندك راح يفوتك هواي شغلات هواي مسائل، ما راح تقدر أنت تخلص التزاماتك اليومية بنفس الدقة.
0: تتوقع أنه الشخص اللي عنده التزامات وانشغالات يكون دقيق بالموعد ولا بالعكس؟ لأن مرات الإنسان الفارغ شو يقول لك؟ أنا شو عندي؟ ما عندي، لأن هو ما عنده التزام فيتهاوم.
1: أغلب الأشخاص اللي عندهم التزامات يكون عنده التزام بالوقت والتزام بالمواعيد، عنده الموعد مقدس، لأن هذا الموعد قد يكون يفوت يفوت فرصة عمل أو يفوت فد مشروع زين هو يطمح إليه. فبالنتيجة يعني هي هذه، يعني أنت المفروض تلتزم بالوقت على مود الجاري السرعة. يعني حتى إذا أريد نباوع الوقت عموما مدلحق عليه، ليش؟ بانشغالنا بالتكنولوجيا بالتطور بالازدحامات بهواي شغلات زين، بأمورنا الحياتية اليومية زين. اللقاءات يعني تكون هسا إحنا أنا وصديقي نلتقي كل أسبوع أو كل 10 أيام كل 15 يوم مرة واحدة، هذا دليل على أنه كثرة الالتزامات المشاغل. بس الإنسان يعني ساني قلت له اتصلت عليه كنت بخطبة، قلت له الساعة بال5:30 ضبط يمك، 5:30 ضبط أنا بالباب.
0: من النوع اللي تضبط مواعيدك ما تتأخر.
1: وحتى بالبيت عندي نفس الحالة، عندي ضوابط بالبيت خلي لهم.
0: بما أنه عندك أنت تنظيم للوقت واهتمام للوقت المحدد زين، اللي عكسك شو تتعامل وياه؟
1: اللي عكسي إذا ما معناه أنه شخص ما التزم بالوقت، مرت الثانية من يصير عندي موعد وياه راح أخليه ينتظر قد يكون ساعة أو ساعتين، أتعامل وياه بالمثل على مود يعرف قيمة الوقت اللي أنا منتظره بيه.
0: شنو أكثر سبب يخلي العراقي يتأخر؟ هو سوء تنظيم الوقت ولا الازدحامات وهاي الأعذار هواي نسمعها طبعاً، ولا كثرة الالتزامات له هو أساساً عدم اهتمامه بالموعد؟
1: والله بالنسبة للازدحامات احنا مو اكثر ازدحاما من اسطنبول، يعني بالنتيجة احنا كان عندنا مثلا احنا عندنا هناك مثلا انا اشتراجع مثلا مستشفى انبي اسطنبول، شنت اروح بوقت محدد طبيب

0: يجيك وتروح تتصل عليه وعبرة الربع ساعة يقول لك أنا قريب عليك دقيقتين وأوصل.
1: طبعا بالمناسبة هذه معروفة حتى بالدول العربية يسموها الدقيقة العراقية. زين يعني بلبنان بتركيا هم يعرفون يعني وصلت لهم الدقيقة العراقية. هاي مشكلة يعني الدقيقة تعتبر ساعة أو ساعتين. زين أكثر
0: صدق اللي يقول لك دقيقتين وأوصل أو أنا قريب عليك
1: يعني نوعا ما أكو بعض الأشخاص أصدقهم لأن ملتزمين بالموعد مالتهم. أما يعني هسه إحنا إذا أريد نباوع أكثر ناس منظمين بالوقت هم الإنجليز. والدليل إنه إذا أراد واحد يقول توقيتك إنجليزي على ساعة بيك بيل. زين بس إحنا عموما مرات إحنا هم نعذر الناس مو بالإزدحامات مشاكل الحياة اليومية قد يكون طالع مشكلة طالع في السبب يحاول إنه يضم عليك ما يريد يحكي لك إياه. زين يقول لك مثلا أنا تأخرت بفلان شيء أو مثلا الطريق أو فلان شيء ما يحاول يقول لك مثلا عنده مشكلة بالبيت أو بالعمل.
0: سؤال أخير لحضرتك إذا كل العراقيين اتفقوا إنه من باكر يلتزمون بالمواعيد شنو أول شيء راح يتغير بحياتنا؟ صار كل إحنا التوقيت الإنجليزي شو راح يتغير برأيك؟
1: أول شيء راح تتغير التنمية عجلة التنمية تندفع. يعني هذا أشبه بالقطار. قطار كل ما زيد سرعته كل ما راح يزيد البناء والعمل. بالنسبة إن إحنا إذا ننطي لهذه الدقيقة أو الدقيقتين ذني اللي نصرفهن بشغلات ثانوية ما لها قيمة زين راح تكون دافع لك بعجلة اقتصاد عمل راح يكون تغيير جذري بالمجتمع حتى بتفكيره وبنية تفكيره.
0: بس احنا من الأخير نرجع انه احنا عراقيين والحمد لله. شكرا لك ولوقتك ورأيك مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام مينا. ام مينا.
0: ام مينا اهلا وسهلا بيك. احنا اليوم نريد نسولف على التوقيت العراقي. زين، اذا انطيتي موعد الشخص الساعة بالستة، الوقت العراقي الرسمي للوصول بالساعة؟
1: والله اذا انطيتهم موقت الساعة 6 يمكن اوصل 6:30، يعني اكثر، يعني ما مضبوطة بالمواعيد صراحة.
0: انتي ما مضبوطة، شنو السبب؟
1: يعني لازم يطلع لك فد شيء عرقلت، يعني مو مثلا متعمد لو شيء، يعني لازم اكو فد شيء اخرت.
0: اكثر الاسباب او من تردين تبررين موقفش قدام الناس اللي تردين شنو سبب تاخر؟ دائما تكررينه، شنو السبب او العذر اللي عندك؟
1: والله الاطفال اكثر شيء، يعني أطفال. يعني على ما اخذهم مثلا وديهم البيت جدهم او اخليهم يم بيت خالتهم فياخذ مني وقت، فما وصل يعني بالوقت المحدد.
0: زين، برايك عدم احترام الوقت ممكن يكون انعكاس لعدم احترام النظام بشكل عام او عدم احترامنا للشخص؟
1: ممكن، لانه يعني عدم احترام الوقت تشوفين المقابل يعني ينزعج صراحه، اكو بعض المواقف اللي يعصب او ينزعج من عندك بسبب عدم هذا، يعني عدم قدومك بنفس الموعد. واكو بهم لا يعذرونك، يعني يتفهمون.
0: منو اللي يعذرك؟
1: هواية، يعني مثلا بالدوام
0: يعني يعرفون ظروفك.
1: اي يعني دائما مديرنا متفهم، يعني يتفهم هاي المرحلة.
0: احنا في بعض الاحيان شي يقول لك اذا انت من النوع اللي دائما تتأخرين، مقابلك في حال اذا تأخر عليك شو رح تتعاملين وياه؟ مع انه انت قلتي انه هذا الموضوع مزعج.
1: هم نفس الشيء انزعج، وبعض المرات اذا اشوف انه لا يعني المبرر ما يحتاج زعل ما ازعل.
0: احنا بشكل عام كمجتمع عراقي نلتزم بالمواعيد ولا لا؟
1: لا
0: ما نلتزم. رجال ونساء؟
1: أغلبية رجال ونساء، ويمكن الرجال بعد اكثر. يعني
0: الشخص اللي يضبط مواعيده ويجي بالوقت المحدد، مجتمعنا يعتبر انه هذا شخص عجول مستعجل ولا معقد؟
1: لا هاي ولا هاي، يعني بالعكس اكو بهم يعني ما أعرف، بس أكو بيهم يعني بالعكس يقولون هذا منضبط، هذا يعني ملتزم بالمواعيد. وأكو بيهم من ناحية الشقة والضحك يقولون أنت مستعجل أو معقد أو هيك شيء.
0: شوف إحنا دائما مثلا من نريد نروح في مكان، مرات شو نقول يلا وشنو يعني، هي 5 دقائق خلينا ننتظرون.
1: نعم.
0: زين، وشنو يعني إحنا اعتبرنا الموضوع عادي؟ زين، ولا هي مشكلة فعلا، هي موجودة المشكلة بينا احنا كثقافة مجتمع؟
1: لا انا اعتقد انه هي كثقافة مجتمع، لانه هي لازم انت تتربين عليها من الصغر انه احترام المواعيد، ولازم فاحنا شلون طبيعتنا اهلنا هم هيك يعني كانوا. مع العلم انا والدي ملتزم بالمواعيد جدا يعني، والحد الان لانه والدي عسكري فيقعد بالموعد المحدد، يروح مثل عنده عرس أو شيء يروح قبل العرس يمكن بنص ساعة يعني هيجي قبل الموعد العفوي. أي فيعني مو كلهم، بس يعني إحنا تربينا إنه ما نلتزم صراحة.
0: توقعين التزامات الحياة ومشاغل الحياة كثرتها خلتنا إنه إحنا الوقت يمر وإحنا ما حاسين؟ مرات إحنا شو نقول لا لا خل أقوم أحضر نفسي على وقت، تتفاجئين بحكم إنه تلتهين بمشاغل البيت والأطفال، صار بمكان 6 صارت ب8 وانتي ما حاسه بالوقت.
1: صحيح، وخاصة انا يعني مثلا الصبح اريد اطلع لازم احضر الاطفالي ولازم اطلعهم للسائق، ولازم فاشوف انه السائق جاي ومنزعج ينتظرني، يريد يعني منزعج، تلاحظين من ملامح وجهه منزعج. بس انا يعني ظروف عندي بالبيت خلتني هذا الشيء، اللي هم اكثر شيء الاطفال يعني.
0: بما انه انتي موظفة، مو مربة بيت، موظفة، احنا الموظفين عندنا التزام معين لازم نجيب الوقت المحدد. اكثرية الموظفين من نقعد احنا نسولف والموظفات يقول لك انا دق المنبه بالساعة الفلانية ومخليه وراء 10 دقائق يرجع يدق وراء 10 دقائق وهكذا. زين، بس هو باول دقة ما يقوم، انطفي ونرجع ننام، انطفي ونرجع، مع انه احنا عندنا التزام معين احنا الموظفين. زين، هاي التكنولوجيا والتقويمات والمنبهات ما خلتنا انه احنا نحاول نلتزم بالمواعيد والتوقيت الصحيح؟
1: والله صراحة احنا نلتزم بالمواعيد اذا استخدموا ويانا الشدة، يعني مثلا المدير اذا شدد علينا وعصب، احنا ثاني يوم قبل الموعد بعشر دقائق. بس اذا شفنا المدير ارتخى او يعني سامحنا، لا يعني نطفي المنبه والنام.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: كل الهلا، اهلا وسهلا.
0: منو؟
1: ام منتظر.
0: اهلا وسهلا بيك ام منتظر. ام منتظر، العراقيين والتاخير عن المواعيد عاده ولا مشكله بثقافه الوقت عندنا؟
1: اكيد يعني هي مشكله عاده، يعني كل واحد حسب طبيعته.
0: طبيعتك انت شنو؟
1: اكيد ملتزمه.
0: انت موظفه ولا ربة بيت؟
1: ربة بيت بس يعني ملتزمه. عندي كلام يعني من انطي كلمه لازم اوفي بيها.
0: شنو البعض انه بعض من الناس عندهم التزام بالوقت واحترام الوقت وكل بعض لا؟
1: اكيد اكيد هو قلت لك حسب ثقافه الانسان همينة.
0: نعم
1: الانسان يعني اللي مثقف اكيد يحسب الكلامه حساب، واللي يعني حسب يعني ظروفه همينة.
0: شنو تأثير عدم التزامنا بالوقت المحدد وبالمواعيد على العمل، إنجاز المعاملات؟ عندنا مرات حتى أشغال داخل البيت، مرات إحنا نقول للساعة الفلانية أنا مكملة كل شيء، بعدين تتفاجئين إنه عبرت الساعة والساعتين وإحنا بعدنا.
1: إهمال. أي إهمال، يعني أكو إنسان مهمل أكيد هو يعني اللي ما يلتزم بالوقت، ما يلتزم نظام عمله، هو أكيد
0: بالغالبية يقولون العراقيين ما يلتزمون بالمواعيد. زين يقول لك هذا توقيت عراقي، انت عراقي. زين برأيك هذا بما انه الكل يتأخر عن مواعيده، هذا صار تأخير عادي شيء طبيعي عندنا احنا كمجتمع؟
1: والله قلت لك يعني حسب الشخص نفسه.
0: نعم
1: يعني هو اكيد مو شيء طبيعي، بس حسب الشخص يعني اخو هو يحب يلتزم بكلامه ويحب يلتزم مواعيده، واكو لا ما يهمه. يعني
0: بما انه انت من الانواع اللي تلتزمين بالمواعيد، اللي ما يلتزم وياك وعكسك شلون تتحملينه؟ تبرري له وتعذرينه ولا لا؟
1: اسكت اسكت، ما يعني اي ما ابرر له، لان بعد خلاص هي هاي طبيعه عنده، يجوز طبيعه يعني ما يفيد ابرر له او مثل اعاتبه، ما يفيد.
0: اللي سواها وياك اكثر من مره وما يعني عاد نفس الموضوع وما يجي بالوقت اللي متفق عليه، تعاملينه بالمثل؟
1: لا أكيد
0: ما. يعني بما أنه هو يتأخر علي يلا خلا أتأخر هي 10 دقائق، شنو يعني؟
1: لا لا لا أنا مو هيك طبعي، يعني ملتزمة كلش بكل شيء.
0: نعم. من يتحمل مسؤولية ثقافة الالتزام بالوقت من وجهة نظرك؟ يعني البيت ولا المدرسة، العمل، التزامنا بالعمل ولا المجتمع؟
1: أكيد يعني أكيد المجتمع المفروض كله يتحمل هاي المسؤولية. أي بس بعد هو قلت لك يعني كل واحد حسب ثقافته.
0: نعم.
1: هو هذا واجب علينا، هذا الشيء واجب علينا الالتزام، بس قلت لك هو كل واحد وثقافته، يعني كل واحد وطبيعته. يعني بعد اللي متعود على هاي الأشياء يعني ما يقدر، هو متعود يعني ما ملتزم، عشان إحنا بالعامية نقولها مخربط، هي طبيعته هاي. أي
0: هو
1: أكو مرة ظروف تمن على الإنسان، بس إذا دائما كرر هذا الشيء أكيد هو إنسان مخربط.
0: إذا شخص ما التزم وياك بالوقت أنت تقولين هذا إهمال، إهمال ولا أنا ما مهتم المقابيلي أو عدم احترام مقابيلي صاحب الموعد، شو تقولين؟
1: يعني مرات إهمال مرات عدم احترام. صح
0: عدم الاحترام
1: مرات. صح.
0: إذا العراقي قال لك أنا بالطريق وأنتي متفقة وياه الساعة بالستة، صارت 6:10 واتصلتي علي وين أنت؟ قال لك أنا بالطريق دقيقتين وأوصل، صدقينه ولا لا؟
1: بعد هي والله يعني للأسف هواية هيك، خصوصا يعني إذا يقول لك طريق هواية هيك ناس يقول لك مثلا أنا بالطريق وما يوفي بهذا الشيء، مو صحيح. يعني إحنا قبل فترة أجرنا سايق كله هيك ويانا، يعني تعودنا عليه، يعني يقول أنا بالطريق فد ساعة أكثر يلا يوصل عنا، فعرفنا هذا يعني للأسف مو صادقة بكلامه.
0: مو صادق، وأنت موضوع مهم الوقت، بما أنه أنت من الأشخاص الملتزمة بالوقت، ما حاولتوا تغيرون السائق؟
1: لا أكيد يعني نغير، ما يبقى هو السائق نفسه، بس المشكلة مو أنا، مو مثلا هذا الشيء مو بإيدي أغير السائق، مو بإيدي، فأنا أتمنى أغيره، بس الشخص الثاني ما يقبل، هو مثلا متعود على هذا الشخص، متعود على طبيعته، متعود على التأخر مالته، هاي المشكلة. سو تبقى علي أنا؟ لا أكيد ما أبقى وياه، أكيد أغيره.
0: منو الأكثر اللي ما عنده التزام بالوقت، الرجال ولا النساء؟
1: النساء.
0: طيبة قلبي، شكرا لك وقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: اسم حضرتك؟
1: علي.
0: أهلا وسهلا بك يا علي. علي، إذا شخص اتفق وياك على موعد وقال لك الساعة بالستة إحنا لازم نطلع، زين؟ أنت بساعة تروح له؟ توقيت الحقيقي بساعة تروح له؟
1: أنا غالبا أفضل أطلع قبل بخمس دقائق.
0: قبل بخمس دقائق؟
1: كان الشخص جيران. إذا الشخص مسافة بعيدة فأقدر الوقت. بالنسبة للشخص اللي ما عنده التزام بالمواعيد هو شخص بلا كلمة.
0: بلا كلمة. هاي بالنسبة للرجال والنساء، لو بس الرجال.
1: ما أحب أعمم، بس هاي منظور الشخص يعني.
0: بما أنه أنت تقول أنا أطلع قبل الموعد بخمس دقائق، تمام؟ في بعض الأحيان أكو ناس تحسب حساب الطريق، ممكن يصير فت عطل معين، ممكن قطوعات، ممكن ازدحامات.
1: احنا ما نضيف الغيبيات، هاي غيبيات احنا ما نعلم بها، هاي مجهول. نعم. العامل المجهول نضيفه دائما خارج الحسابات. انت تحسب حسابك واللي يصير بعد يكون عليه. انا شخصيا اذا اريد اطلع مكان، هسه طلعت ويا زوجتي، قدرت الوقت بالخمسة، عفوا بالمغرب، انا بالخمسة انا وزوجتي جاهزين طلعنا.
0: هي عندها التزام بالوقت ولا لا؟
1: طبعا.
0: الأكثر يلتزم، أنت ولا هي؟
1: لا هي. هي يرشد على أيدي. أي.
0: مع أنه أنت تقول أنا بالموعد أطلع قبل الموعد.
1: أنا حريص زوجتي أحرص. الله يخليها.
0: حلو، الله يخليها لك يا رب. إذا العراقي قال لك اتفقت وياه وقال لك أنا دقيقتين وأوصل، هاي الدقيقتين بالضبط إيش قد تصدقه فعلا دقيقتين ويوصل؟
1: لا، أنا شخصيا ما أثق بهالمواعيد. أنا صديقي صار لي موقف وياه أول أمس. كنت عازمة للبيت. قال خمس دقائق ويمك، أخذ الموضوع ساعة كاملة. أي والله.
0: بما أنه أنت عندك التزام بالمواعيد، اللي عكسك شو رح تتعامل وياه؟
1: بالصبر، بالصبر والتجديد.
0: يعني هسه مي خالف الخمس دقائق والعشر دقائق الواحد يتأخرها، نقول مي خالف ننتظر، بس في بعض الأحيان من توصل ساعة الدروج هكو تطلع يعني تروح.
1: إذا كانت مثلا طالعة يعني خارجية أكيد ما راح أتحمل، إذا أكثر من ربع ساعة ما أتحمل أطلع.
0: ليش البعض من الناس يلتزمون بالوقت يعني وبالمواعيد إذا كان الموعد مهم، بس لا يتساهلون إذا الموعد مو مهم؟
1: لأن فرق أولويات. الإنسان اللي تهمه دائما أولوياته، هاي شيء ينبني عليه مصالح وينبني عليه عوامل ثانية، هو بس الدرجة الأولى هي الأولويات. إذا شيء من أولوياتي راح أحطه بالمقدمة بالنسبة لي، إذا شيء ثاني عادي أتراخى. يعني بعض الناس أتكلم من منظورهم هم، يقول لك أنا إذا هو الشخص قدامي متأخر وهو يحسب له مواقف قديمة، مثلا إذا الشخص تأخر عليه فرد مرة يقول ليش ما مو من حقه أتأخر عليه،
0: فيأخذ يعني عاملة بالمثل.
1: بالمثل إيه؟
0: أنت تعامل بالمثل إذا أحد تأخر عليه؟
1: لا، الرجال اللي ما إله كلمة بالموعد مالته ما إله كلمة بشي ثاني.
0: يعني أنت تنظر لها أنه الموعد كلمة
1: رجل، فالرجل اللي ما يلتزم كلمته ما أطلع وياه.
0: زين، الشخص اللي يضبط مواعيده مثل حضرتك، أنت تقول أنا أضبط مواعيدي وأطلع قبل الموعد وتحسب حساب لهواي تفاصيل، يعتبروك المجتمع أو مثل اللي محيطين بيك اللي ما ملتزمين بالمواعيد يعتبروك شخص مستعجل ولا معقد؟
1: مستعجل.
0: مستعجل.
1: أغلب الناس يعتبروني مستعجلين، وسمعته هواي شبيك مستعجل، ليش تريد تطلع بسرعة، ليش تريد تمشي الأمور؟
0: زين، احنا فعلا مشكلتنا بالوقت ولا هي ثقافة مجتمعنا؟ يعني صار الموضوع اللي تأخر الساعة والساعتين موضوع شيء طبيعي يعني، وشنو يعني تأخرنا؟
1: هي صارت ثقافة أكثر من كونها مشكلة. يرجع للكسل، يرجع للعوامل النفسية هواي.
0: نعم.
1: بس من شافت الناس تانية تمشي بهذا المفهوم صاروا مثلهم، يقول لك إذا أنا غيري يتأخر ليش أنا أتفرد عنه وصر مميز بهذا الشيء؟ نعم.
0: سؤال أخير لحضرتك، إذا كل العراقيين اتفقوا أنه رح يلتزمون بمواعيدهم باكر ومن باكر نبلش، شنو رح يتغير بحياتنا؟
1: إذا الشعب كله التزم بالمواعيد مالتهم، كما قلت أنا، هاي بالنسبة اللي يلتزم بالمواعيد هو الشخص يلتزم بكلمته، فأنت ما تنظر عنه بس كموعد، هذا شخص رح يفي بكلمته، يفي بوعوده، صح له لا؟
0: نعم.
1: يعني أنا بالنسبة لي كرجل أشتغل بالتجارة،
0: نعم.
1: صح له لا؟ المواعيد بالنسبة لي شيء مهم. إذا هذا الشيء طبقته على تجار ثانيين يتأخرون سواء بشراء البضاعة، تسديد الديون، هاي كلها يأثر على الكلمة مالتهم. إيه، فمو بس مواعيد، فلا أشوف راح يغير هواي، يغير شيء كبير من المجتمع.
0: شكرا لك ورأيك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا حبيبتي.
0: ام منو؟
1: انا ام ديما.
0: ام ديما اهلا وسهلا بيك. ام ديما، ام ديما، منو اللي يتاخر بالمواعيد وما يضبطها دائما، الرجال ولا النساء؟
1: يعني بصراحه حسب ما اشوف نفسي نساء اكثر.
0: شوفي نفسك، يعني انت كموضوع شخصي انت النوع تتاخرين بالمواعيد؟
1: انا جدا اتاخر بالمواعيد.
0: شنو السبب؟
1: يعني مرات الالتزامات في البيت، التزامات المرأة تكون اكثر من التزامات الرجل، فدائما المرأة ايش قد ما تخصص وقت من تريد تجي تطلع او عندها موعد لازم يصير اكو تاخير. هسه ما نقول احنا دائما بس اغلب الاوقات يصير تاخير.
0: اذا عندك لقاء مهم، موعد مهم، او ويا شخص مهم،
1: انا لازم التزم بالموعد المضبوط.
0: يعني ممكن انا اعتمد التزامي وتاخيره وعدم انضباطي على اساس الشخص مقابلي، ممكن انا اتساهل ويا يلا وعادي هو منه مثلا زين، او مثلا على اساس
1: الموعد. انا بالنسبه لي الالتزام بالموعد هذا اسميه شيء مقدس واحترام للمقابل، لكن مرات اكو ظروف. يعني مثلا انا من اردى ابلغ شخص مثلا صديقه اردى اقول مثلا انا راح اجي بهذا الوقت، يعني مرات يصير عندي تاخير صراحه، بس مثلا
0: بحكم ظروف يعني
1: اي. لكن احيانا لا، مثلا عندي موعد لا التزم اجي مرات حتى قبل الموعد. فقلت لك حسب الظرف، هي مو انه احنا نعتبرها قله احترام للمقابل او حسب الشخصيه المقابله اذا كانت شخصيه مهمه او غير مهمه، لا بانما حسب حكم الظرف. وقلت لك بالاخص النساء،
0: مره من المرات انه انت متفقه ويا واحده من الصديقات على الموعد الساعه بالستة، وهي صارت الساعه بالستة وعشرة وانت بعدش ما طالعه من البيت، ويخبرون عليك وتقول دقيقتين واصل قريبه انا.
1: بالضبط. هذا اكثر شيء الصديقات.
0: زين هم عرفوا طبعك هنا انه انت من النوع تتاخري؟
1: البعض اي يعرف يعني، والبعض عادي عنده ما
0: احد زعل عليك يعني انتظرك اكثر من مره وتكرر الموضوع، حس انه هو قله اهميه من عندك؟
1: لا ما اعتقد، لا ما اعتقد. بس انا دائما حتى عندي طبع يعني خصوصا اذا اكو مثلا شخصيه اردى مثلا عندي فد يعني موعد او عندي فد شغله مهمه او هو قاعد ينتظرني، مرات اتعمد اتاخر.
0: مرات نتقصد نتاخر.
1: اي اتعمد بهذا الشيء في بعض الاحيان.
0: نحسس مقابلنا انه انت شخصيه مو مهمه، مو نوصل هيك مرحله
1: شخصيه مهمه، وانما يعني من يا ناحيه اوصف لك اياها، يعني ما اعرف شلون اوصل لك الصوره، بس مو انه انا شخصيه مهمه، لا هاي ما يحتاج، هاي ثقه بالنفس موجوده.
0: اذا احد تاخر عليك بالموعد مع انه انت تتاخرين والكل يعرف طبعك،
1: ما اتحمل.
0: شوفي هي هنا المشكله.
1: هنا ما اتحمل. صح صح هنا ما اتحمل، بس شوفيني كل شوي ارجع اديك تليفون. اي صحيح.
0: تعاتبين الزعلين؟
1: ما اعاتب ولا ازعل، يعني تدرين ليش؟ انا اقدر هذا الشيء من اشوف نفسي، بس الا اذا مثلا يعني اكثر شيء السايق، مثلا عندي موعد مهم وهو تاخر علي هنا. اي هنا لا،
0: انا قلت اوكي دقيقتين واصل قريب علي، تصدقين لو لا؟
1: لا ما اصدق.
0: ما تصدقين يعني هاي انت تسويها؟
1: من مره يعني انا شو اسمه طالبه دكتوراه كنت، وفاتني اتذكر فاتتني محاضره، وتعرفين انت محاضره الدكتوره راسا بيها ترقين قيد احنا يعني اي، فهنا السائق كلش تاخر علي وما دخلت المحاضره بسببته. بس يعني ما زعلت، صح عاتبته، بس يعني لا ما وصلت انه زعل او مشكله او هلا، لا ما توصل هذا، بس عاتبته.
0: المشكله تشوفيها بينا احنا كعراقيين كمجتمع عراقي زين، ولا هي احنا وصلنا الى مرحله ثقافة مجتمعنا يقول لك عادي وشنو يعني خلي ينتظر العشر دقائق والنص ساعة؟
1: شوفي هي تعتمد على العمل أو موعدش يعني أنت بالعمل، يعني كعمل أنت مثلا عندك مثلا هسه شوفين بالشركات الأهلية بالجامعات الأهلية خلينا نقول في أي يعني نسميه قطاع خاص، أنت لازم تلتزمين هنا كدوام. يمكن هذا الشيء بالحكومي في بعض الدوائر ايضا اكو التزام، بعض الدوائر لا ما نقول التزام 100%. فهي شلون صارت طبيعتنا احنا كعراقيين يعتمد على البيئه وعلى المكان اللي احنا عايشين به وعلى الاشخاص اللي هم دار مديارنا
0: اللي يتساهلون ويانا، يعني ما عندنا ذاك الالتزام وياهم، بس اللي متشددين يعني احنا محتاجين شده. مو
1: شوفي ما محتاجين شده، لكن احنا محتاجين الموقف نسميه حسب موقف عمل انت بتوفرين بهذا المكان بهذا الموعد انتهى بعد. لكن موقف طلعه او لما مثل عائله لا، يعني قديه تتاخرين شويه او ترحين من وقت قبل الموعد.
0: ليش بعض المناسبات والاجتماعات اللي هي بالعراق ما تبدي بوقتها الأصلي؟ يعني أي حفل أي مناسبة يقول لك بالساعة الفلانية ونروح ونحضر نفسنا وننخبص، تكتشفين ورا نص ساعة ثلاثة أربع ساعة يلا يبلش. ممكن هاي الأمور شجعت يعني حتى من يصير اتصال لا والله بعدنا ما بدينا بعد ما بلشنا، هاي تتوقعين هذا شجع الناس على عدم الالتزام؟
1: بالأخص بالمناسبات عندنا، شوفين أي مناسبة كانت، لي مناسبة زواج، مناسبة عيد، ما تشوفين أحد ملتزم ترى بمواعيد.
0: يعني هذا الموضوع شجع الناس إنه ما تلتزم بالوقت؟
1: بالأخص بالوقت الحالي، وصارت يعني إحنا نسميها الموبايلات، يعني بصراحة هسه تشوفين حتى إحنا بنريد نروح نزور عائلة لازم شو نسوي؟ نخابرها أو نتصل قبل يوم حتى نتفق لزيارتهم، إحنا راح نجيكم بهذا الوقت يعني. فالأمور هي كلها اختلفت هسه الوقت الحالي، أي مو مثل قبل.
0: حبيبة قلبي شكرا لك ورأيك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا جميعا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟ اصدقاء؟
1: نعم.
0: اسم حضرتك؟
1: احمد.
0: حضرتك؟
2: حسين.
0: احمد وحسين حضرتك؟
2: محمد.
0: احمد وحسين ومحمد، اهلا وسهلا بكم انتم اصدقاء. منو اكثر واحد بكم يضبط المواعيد وبالوقت المحدد؟ يعني اليوم من نقول بالساعة الفلانية نطلع للمول، بالساعة الفلانية نطلع، منو اكثر واحد؟
1: والله بصراحة يعني حسين.
0: حسين خلينا نسولف وياك، شنو سبب التزامك بالمواعيد؟
2: من يصير عندي موعد اتوتر، فلازم اخلصه بسرعة، يعني اضبط الوقت كلش حتى اقدر اطلع.
0: شوف مرات في بعض الاحيان اصدقائك انه انت دائما تلتزم تلتزم، واصدقائك ما عندهم ذاك الالتزام مثلك وما عندهم حرص للوقت، تزعل تعاتبهم؟
2: وين نتعارك على هاي السالفة؟
0: وين نتعارك؟ هسه جايتكم للمول، من اتفقتوا تردون تجون للمول، بأي الساعة كان الوقت؟
2: كان الاتفاق 4:30، قلت لهم 4:30 ألقاكم كاملين، خابر لي بالأربعة ونص قال لي بعدني لا سابح لا مبدل لا مسوي شيء.
0: هاي مشكلة، هاي مشكلة محمد. أحمد؟
2: أحمد أروح يم بابهم نص ساعة، أظل أنا أدق والطم هو ما يطلع لي.
0: شنو سبب أنتوا تأخيركم عن المواعيد بما أنه صديقكم ضابطها؟
1: بصراحة يعني ما أحاول إنه أبدل بوقت من وقت، يعني
0: ليش عود مثلا؟
1: ما أعرف، من صغري هيجي ما أعرف، إذا مو قبل الطلعة بربع ساعة ما أعرف ألبس وهذا.
0: منو الأكثر؟ أنتوا شباب وبالمجتمع وتعرفون، منو الأكثر اللي يلتزم بالمواعيد، البنات ولا الشباب؟
1: أحس الشباب أكثر.
0: عودك الشباب يلتزمون وأنت أول واحد ما ملتزم.
1: لا بس إنه أحس البنات يتأخرن أكثر من ناحية الملابس المكياج غيرها، يعني أحس يتأخرن أكثر.
0: في بعض الأحيان يا أحمد نحس إنه بعيدا عن الحرص، بعيدا عن الاهتمام، بعيدا عن موضوع الطلعة، إنه الطلعة إذا مهمة ممكن نجهز نفسنا، إذا طلعة مو مهمة نمشيها على حسين وشن يعني، وإذا تأخر نص ساعة بالباب مو يعني، هذا يعتمد على أهمية الطلعة وأهمية الشخص. احكي الصراحة.
1: يعني لا ما أعتقد هذا الشيء.
0: مو لين حسين قاعد.
1: لا لا ما أعتقد. إيه الطلعة هي طلعة.
0: طلعة هي طلعة.
1: إيه ما أعتقد إنه.
0: اللي يشوفك يقول لك مقطع روحك هسه أنت. والله
1: صح.
0: ما أدري شلون متحملهم حسين.
2: من حبه إلهم ما أقدر.
0: وهاي نقطة ضعف عليك.
2: بس بعد ما اعرف اطلع له وياهم.
1: لا نتفضل عشان ايش يسوي بينا بالسياره؟
0: لا من حقه، لان هو الانتظار مزعج مو
2: كلش،
0: يعني مرات احنا نوصل الى مرحله نتمرض ما اروح الطبيب لان انا ما عندي القدره للانتظار. تخيل مو واحد وطلع وانسى واصدقاء ولما شباب ومول وكذا واتاخر عن الموعد. لا هاي مشكله بيك يا احمد، الله يساعدك. محمد ما ادري حسيتك فاصل.
1: لا وياكم
0: فاصل. لا وياكم. ليش متأخر على حسين؟
3: لأن يغيرون الموعد قبلها بساعة، بنص ساعة يغيرون الموعد.
0: يعني ما يثبتون على موعد؟
3: ما يثبتون، هو اليوم غير الموعد قبل ساعة بالضبط، أنا واخذ قبل هيب بنص ساعة مجهز روحي، هو غير قبل ساعة موعد.
2: مجهز روحه أوريدي، فما يحتاج ينتظر، هو لا أجلنا ساعة.
0: لا ترى موضوعه منطقي، يعني إجابته منطقية إذا أنت مجهز روحك.
3: عقلي مرتب الوقت بفلان ساعة بفلان دقيقة أقوم. هو من غير الموعد كل شيء تخربط عندي، ما اقدر مو ما اقدر شوي اتعاجز.
0: قول هيك اتعاجز. لا طبعا مو منك. زين حسين بما انه انت من النوع اللي تلتزم بالمواعيد، صدفه خابرت على محمد ولا احمد يابا انت وين، يقول لك انا قريب المول دقيقتين واصل، تصدقه ولا لا؟
2: والله اي اصدقهم بهاي الناحيه، لان
0: هو انت خطيه، والله العظيم انت خطيه.
2: اصدقهم حاليا اكثر الاوقات مثل نطلع سوا، فهسه قال لي هو انه واصل انا، وصح طلع واصل خطيه.
0: يعني الحمد لله والشكر صدقته وطلع الامور تمام. وفي حال اذا احمد؟
2: احمد دائما وياي، فبالبيت تصير العركه مو بالطلعه.
0: انت جوره؟
2: اي تقريبا.
0: المهم واحد يقدر يلزم الثاني. زين اذا بما انه احنا دائما نحسب حساب، يعني اذا محمد قال لك انه احنا انتظرني لان اكو ازدحامات اكو صار التاخير، انت في بعض الاحيان وانت من الشخص الملتزم بالمواعيد تبرر لهم لو لا لازم تسمع شنو سبب التاخير، ولو انت تمشي لها ولا لا تزعل عليه؟
2: هو بالنهايه امشي لهم الموضوع، ازعل بس عادي، يعني انه ما صار عركه او هالسالفه انه عادي تصير.
0: بما انه ما يلتزموا اثنيناتهم، صدف انه يوم من الايام تفقوا وياك يا بس الساعه 6 احنا خلينا نطلع، سويتها فد مرة من المرات وقلت مثل ما سووها بي خل أسويها بيهم وعاملهم بالمثل.
2: اليوم سويتي طلعت قبلهم. يعني أود أتأخر طلعت قبلهم.
1: بس اليوم ما متأخر. أي. اليوم أنا ما متأخر بسرعة طلعت. محمد أخرني.
0: يعني هسا محمد الموضوع كله يمك سبب التأخير يمك.
3: وصلت قبل ما أنا.
0: لحد الآن ما عرفت منو الواصل قبل منو.
3: أنا صوت قبلهم. أنا متأخر أنا صوت قبلهم. يعني صوت شو عندهم؟
0: شو وين شتوا؟
2: الزحامات.
0: الله على هذا العذر.
1: بيتنا شوي بعيد إحنا.
0: طبعاً هاي الأعذار تتقبلها أنت؟
3: صراحة لا يعني عادي. أمشيها.
0: مخطية حسين كل مرة يمشيها لكم.
3: حسين هو مشينا السوالف عادي. يعني مرة واحد مش الثاني ما عدنا نقعد نتزعل ما شنو هاي.
0: لا هو أكيد طبعا
3: اي بعد أصدقاء عمر يعني مو سنة وسنة.
0: مو بس هاي ما طول احنا اول ما بلشت وياكم وقلتوا لي حسين يعني كل من يعرف طبع الثاني. حسين من نوع يلتزم بالمواعيد، حسين متوتر اذا اكو طلعة، حسين عجول. بس بالمقابل انهم محمد واحمد ما عندهم ذيك بس احنا ما نقول احساس بالمسؤولية وحرص على الوقت، بس هاي اطباع احنا نعتبرها صارت عادة عند العراقيين. سؤال اخير وكلكم تجاوبوني عليه، هل فعلا العراقيين احنا العراقيين عدم التزامنا بثقافة الوقت والمواعيد؟
1: يعني شلون
0: احنا العراقيين بشكل عام كمجتمع عراقي نلتزم بالمواعيد ولا عندنا مشكلة؟
1: لا أبد.
0: عندنا مشكلة.
2: أي. عندنا تسويف نأجل السالفة لحد ما ننحصر كلش.
0: شلون سالفة محمد؟
3: لا أنا مو تسويف، أنا عجوز أكفرت. أنا أتعاجز وأشوف العراقيين أغلبهم هيك يتعاجزون من شغلات ويأجلونها دائما. دراسة طلعات مشاوير كل شيء تقريبا.
0: شكرا لكم يا عراقيين، مع السلامة.
4: أنت وين؟
5: أنت وين؟
4: يا عمري أنا مشتاق لك
5: مشتاق.

0: التأخير مرات يكون غصب عنا، وظرف طارئ ممكن يصير لأي واحد من عندنا، بس المشكلة من يتحول هذا التأخير إلى عادة؟ وشنو يعني وإذا تأخرنا ويصير الانتظار الآخرين شيء كلش طبيعي؟ وهاي مشكلة. تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم، وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: يا عمر الغلا نحتاج لك
2: انت وين؟
3: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
4: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة والريدة يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: ها كبرى هاك الخيط هو يرد كلفه انشجق الدلال في الاعلار
2: الشعب حدد عزالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حتشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

هذا أنا جيتك جسد، رد للجسد روحه، وزقيني من زمزمك خنقتني الملوحة، عنبك صفة بيا حلق، وسلالي مطروحة مو كنا سبحة وخلق، والدنيا مرجوحة، عش البنيت انهدم وطيورة مذبوحة، وغرقان حد الإذن ومكلب بلوحة، ومتاني مد البحر ياخذني لجروفك، نتشابق بلاحك وتيهن جفوفك، واحد مراح ونبع يا بدوي ليعوفك، سلمت عليك الشمس من هلا وضيوفك، بعدين خلي الذبح لا تحشم سيوفك، واحسبها حفلة كتل والدعوة مفتوحة، هذا أنا جيتك جسد، رد للجسد روحه.

إذن دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، عمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. إحنا عبر الأثير على الهواء مباشرة، ويا هلا بكم. راح نخلص وياكم ساعة كاملة نقدم من خلالها مواضيعنا وفقراتنا المتنوعة. ميت هلا بكم بالبنفسج.

أكيد كما جرت العادة نبلش بموضوع ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا الأخرى. أحيانا نتناول أكثر من موضوع حتى ننوع المحطات ويكون إيقاعنا أسرع. راح نبلش بالثوابت واللي يعني ثمت مبادئ أساسية تقودنا في هذه الحياة نستخدم من خلالها سلوكنا العام وحتى سلوكنا الخاص بطريقة بيها قانون بيها ضابطة أنه أمشي بهذا الطريق لا تمشي بهذا الطريق. ببساطة هذا الطريق صح وهذا الطريق خطأ، هذا الطريق صح وهذا الطريق بخطورة نسبية، هذا من هذه الجهة أكو عيب وهنا أكو زحمة وهنا أكو مخاطر وهنا خطوط حمراء وهكذا. أكو ثمة ضوابط، هاي منو يقررها الضوابط؟ يقررها المجتمع، يقررها الأعراف، العادات، التقاليد. أكو ناس عندهم إمكانية أن يمزقون هذا النسيج، يمزقونه. يعني هاي الضابطة اللي أهلنا تعبوا عليها حتى يحطوننا سناين مثل ما يسمونها، هاي السناين هي مجموعة أعراف وتقاليد تضبطنا، تضبط مبادئنا، تضبط عجلة الصدق في الحياة، التواضع، المحبة، التسامح، العطاء، الكرم، ذني. أكو إلهن ضوابط في حياتنا أيضا. أكو يعني يعرف هذه الضوابط ولكن يجهلها بطريقة متعمدة أو يتجاهلها. عند إمكانية يسحق عليها، عند إمكانية يمزقها. قبل لا ندخل بالتراث الشعبي العراقي وقبل لا ندخل بالمقولات اللي أنا كلش أقدرها وأحترمها اللي دائما تأتينا من التراث اللي قايلينها أهلنا فتصبح معادلة معيار ممكن أنه نلقى إجراءاتها في الواقع، أرد أسولف على أشياء تصير في واقعنا اليومية. يعني مثلا اليوم على سبيل المثال الصبح واجهنا ازدحام فظيع، اليوم هو اليوم دوام رسمي، يعني دوامة الجامعات ودوامة التربية فرحنا للدوام. اليوم ولا واحد الصبح كان سعيد، ولا واحد أجزم لك ولا واحد كان مرتاح الصبح. طبينا الدوامات نحن أكو شد، أكو أعصاب مشدودة لأن كانت أكو ازدحام بالشوارع. منو مسؤول عن هذا الازدحام؟ وببساطة احنا عندنا مكان نقول الدولة ونذبها في، طبعا هذا ما يعني ما ينفي قصور الجهات المؤسساتية والحكومية اللي معنية بتنظيمنا، هي مسؤولة بفرض النظام بالشوارع.

شارع، ولكن إحنا المواطن عند إمكانية أن يتجاوز هذه الضوابط ويعبر على الآخرين، يريد هو يعبر بغض النظر، الباقي للجحيم مو مشكلتي. فمجرد يتجاوز واحد الضابط اللي جاي أحكي عنها يصير ازدحام بالشارع، يصير ازدحام إلى درجة أنت حتى اللي أنت مؤمن بهذه الضوابط وتحترمها تقول أنا إذا ظليت بها مؤمن ما داوم اليوم، فش تسوي؟ تروح على طريق الخطأ، تروح على طريق الخطأ. لذلك إحنا مع شديد الأسف نتحدث عن النظام بوصفة استثناء من نباوع أو نسافر أو نشوف غير دول، نروح هناك نقول يا سلام إيش قد حلو هذا، شلون واقفين بالطابور، شلون أنت مرات توصل حتى داخل العراق من تروح لبعض المحافظات اللي بيها إشارات المرور تشتغل، اللي بيها ناس تخاف من النظام، أكو غرامات تشتغل، أكو كاميرا بالشارع تصورك إذا تخطأ، ضابطين الإيقاع، يعني الضابطة مشتركين بيها الدولة من جهة على اعتبار هي تنظم هذه الضابطة، وأكو بشر يألفها هذه الضابطة صير جزء من حياته اليومية، يعني مجرد أي واحد بينا يطلع عن السرة كل إحنا نباوع له، نباوع له بازدراء وباحتقار. هذا الموضوع أهلنا يقولون الأولين شي يقولون، يقولون ما يزعل من الحدود إلا اللي ناوي يتعداها، ما يزعل من الحدود إلا اللي ناوي يتعدى هذه الحدود، وما يزعل من الحقوق اللي ناوي يأكلها، وما يزعل من الأصول إلا اللي ما تربى عليها. في ظل هذه المقولة راح نبلش عنوان حلقتنا لهذا اليوم.

فيلاقوك في الحياة العامة مع شديد الأسف ناس يدورون غلب، يدورون مصلحتهم حتى وإن كانت على حساب مو فقط الآخرين، حتى وإن كانت على حساب إنسانيتهم. لأن أنت عندما تفكر بنفسك بطريقة بها أنانية شديدة وتستثني الآخرين أو تباوع لهم بزاوية ضيقة وتفوكس بس على نفسك، أنت هنا تخسر جزء من إنسانيتك. لأن أثبتت حتى الدراسات العلمية أنه قد ما تكون معطاء وكريم ومتسامح، هذا الموضوع يعود لك بالمنفعة النفسية، أنت ترتاح، أنت تتصالح ويا نفسك، أنت مطي من جيبك، ولكن تروح تنام بليلتها مرتاح، بعيدا عن فكرة الثواب والعقاب والأجر. هاي وحد، هاي أيضا موجودة في لها خانة، وخانة محترمة في أعرافنا وتقاليدنا. ولكن أنا جاي أتحدث عن المستوى الاجتماعي والمستوى النفسي، أنه كيف تضبط هذه الضابطة وهذا الإيقاع وإنسانيتك شغالة دائما. فالأولين شي يقولون؟ يقولون ما يزعل من الحدود إلا اللي ناوي يتعداها، وما يزعل من الحقوق إلا اللي ناوي يأكلها، وما يزعل من الأصول إلا اللي تربى عليها. وهذه واجهنا بحياتنا على فكرة بشكل يومي. أكو ناس من قد ما متربين صح ويحترمون هذه الحدود، عندما تجي تسولف وياه بموضوع معينة تحط هذه الضابطة اللي جاي يحكي بيها، وينمس شكل من الأشكال شيء من حقوقه، يقول لك أوكي أنا مع هذا الموضوع. هو خسران، ولكن يشعر أنه هو جاي يحقق الأصول، يشعر أنه أكو ثمة حقوق لازم تروح لغير ناس، يشعر أنه أكو حدود ما يريد يتعداها. ففي الدارمي بالأثر يقول تاكل، شوف البشر إيش قد ضعيف وعنده إمكانية أنه يؤذي الناس، يقول تاكل حقوق الناس.

تستغلهم، حتى زوجتك تستغلها، حتى عيالك أقاربك إخوانك تريد تأخذ مالات الله ومالات عباده. بعض البشر هكذا والعياذ بالله. ومن تجي تفاتحة بالحق حكاية الحق هنا تماما تزعل، لأن ما حد يقبل تواجهه بعيوبه وبأخطاءه، وبالتالي فكرة أنه حكاية الحق تزعل كلش تمثل واقع نفسي واجتماعي. يكرهونك لأن طقيتهم طق، تزعلهم هواية حكاية الحق. وسمير صبيح الله يرحمه يقول قولوا له وين الصدق، قولوا له وين الحق، ليش تافه مايك وصل، قولوا له هذا قصب يتعبك وما يغرق. ووصوه أنا وتد عرّدت أثبت بعد لو كثر فوق الدق، وحكوا له أبرت عمت والخيط ما يلظم وجامح وغار الشق، درب ينصار الدرب والعين تفزع دمع، كون الخشم ينطق وبركان عندي الحكي، بلساني ذا ينفجر أبقى حكي طق بطق.

خلونا ننتقل إلى محطة ثانية، راح نروح إلى موضوع آخر نناقش أيضا في عجالة، على اعتبار بلشنا في الضوابط والعادات والتقاليد وإمكانات تجاوزها من قبل بعض الناس اللي يخربون، لأن الشر دائما يعم والخير يخص. مع شديد الأسف أنه واحد يضرب السرة نجي إحنا كل إحنا نضرب وراء السرة ويصير لنا قدوة بالحياة. عموما خلونا نكتفي من هذا الموضوع حتى نخلق إيقاع في الحلقة، وننتقل إلى بعض الناس اللي عندهم إمكانية أن يغردون خارج السرب ولكن بمنطق الوعي. هذول يتحملون أذى كبير في الحياة. أنت تلتزم بفكرتك، تعبت على روحك، درست، قريت، توعيت، صار عندك إضاءات، صار عندك أسئلة وبديت تبحث لها عن أجوبة. هذه الأجوبة أويلي، مجرد تكون عندك أجوبة خاصة، عوف الأجوبة، أجوبتك خاصة ومالاتك بجيبك، مجرد تكون عندك أسئلة، بعض الناس أو أغلب الناس، وأتحدث عن السياق العام، راح يرفضك. فمحطتنا الثانية راح نتحدث عن الناس، بعض الناس اللي يتسمون بالوعي وعندهم وجهة نظر بالحياة. هذه وجهة النظر قد بين قوسين تخالف الآخرين، مو الآخر، الآخرين، السياق العام. هذولي مع الأسف ينبذون وينحطون بخانة الوحدة والغربة والنبذ والتهميش والإقصاء، إلى حد في بعض المجتمعات الشرقية يقتلونهم. إيه بالضبط، جد كلمة قاسية، هذا هالشكل. مجرد أن تفكر بطريقتك الخاصة، مجرد أن تريد تتخذ لك لون خاص، شكل خاص، مضمون خاص، القطيع راح يرفضك بشكل أو بآخر. بالمناسبة هذا تمثلاته في الأدب العربي عموما وفي الفلسفة كثيرا، بس إلى مصداق كثير، وراح تلقوا له شواهد في الأدب الشعبي العراقي، لذلك أنا مو اعتباطا جبته. تخوض معركة نفسية ويا نفسك، يا أما أن تنتصر للصوت اللي موجود في داخلك، ويا أما أن تذعن تماما وتروح وتنبطح تحت سياسة القطيع أو وجهة نظر القطيع. شيردون الأغلبية، شلون تلبس، شلون تفكر، شلون تمشي، شلون تنام، شلون تغني، شلون تبكي، أنت ذني مو بكيفك تقررهن. أكو سياق عام يقرر لك. طبعا هذا السياق العام بالمناسبة هذه مو دعوة ضد التطرف باتجاه أنه أنا عندي وجهة نظر خاصة، أبدا لا أفهم خطأ، ولكن أنا جاي أتحدث، يعني أنت مو تروح الشذ بحجة أنا أريد أتحرر وأخلص من السياق العام، لا مو هاي فكرتي. أنا جاي أناقش بعض الأفكار التنموية، بعض الأفكار الإنسانية، بعض الأفكار اللي عندها إمكانية أن تتسم بالفرادة والخصوصية. هاي فكرة الطاعة العمياء اللي قايمة عليها المجتمعات الشرقية بوجه خاص، وحتى الغربية بوجه عام، لأن لا تتوقع أنه الغرب ما عندهم هذا، الناس تابعة الكنيسة بقوة، ناس تابعة اللوبي الصهيوني بقوة، ناس تابعين أكو ناس تابعين الهوليود وسياسة السينما اللي جاي تفرضها بقوة، فأكو ناس يتبعوا لهم فرقة كورية وينبطحون وراها من شبابنا الآن بحجة التحرر. هو ما متحرر، هو مقيد نفسه بالزايد. أنا جاي أحكي عن منطقة وسطى عندها إمكانية أن تضيء طريق خاص وسط كم هائل من العتمة موجود في المجتمع. مجرد ما تطيع القطيع والسياسات العامة طاعة عمياء، أنت راح تنفرد. هذا الانفراد راح تبقى ما مسلح، ما حد يحميك، راح تبقى لوحدك بفكرة أنه أنا عندي بصيرة وعندي نجاة وأريد أنجو بطريقة خاصة. هذا الكائن راح يخترب وراح يتضرر وراح يتأذى وراح يحس هو عايش غربة حتى ببيته. أكو بيت هيك من الدار ما ذكر، يقول كون أدري هيك يصير شامات وعيت، بيت قديم تخيل، ويقول توعيت بلهجته، هو متوعي يقول والله شلون الخلق كذا كلها تبرت من عندي وطلعوني حتى من البيت. أتذكر هيك الدارمي من ذاكرتي حتى بيته رافضة، كون أدري هيك يصير ما توعيت. مجرد توعى ظل يشوف أشياء الآخرين ما يشوفونها، هذا شيء خلي يعيش حالة من القلق. بالمناسبة الوجوديين يسمونه القلق الوجودي، لأن انت راح تحس أنه عايش لوحدك. في الشعر الشعبي العراقي مصداق لهذه الفكرة يقول هواي من البشر شو مالهم داعي،
ما لهم داعي. هو شلون هو شلون يبدي يحس هذا اللي يغترب وسط مجتمعه؟ هو يظل يشوف الآخرين وجزء من الآخرين، يظل يباوع لهم، يشوفهم مسطحين، يباوع لهم يحسهم لا شيء، وعنده أشياء يريد يقولها ويريد يطلعها وما يسمحوا له يطلعها فيبتعد. يقول هواي من البشر شو مالهم داعي، ترى الآخر جحيم ومصدر وجاعي. هذا أيضا مصداق لمقولة العظيم سارتر، يقول الآخرون هم الجحيم اللي يدخلون بكل حياتك ويخربونها، وبيوم القيامة لا حد يسألك عليهم ولا واحد يسولف لك بيهم، وحتى من تموت يجوز ما يجون ما يصون الفاتحتك، ذول اللي خلصوا عمرهم مأثرين عليك. يقول هواي من البشر شو مالهم داعي، ترى الآخر جحيم ومصدر وجاعي، طلعت من السياق وصبحت منبوذ، وتحولوا ضد الشانة وتباعي، من خانة حبيبي الخانة المكروه، صرت الذيب فجأة بمنطق الراعي.

حياه قلبي حني حني شويه يا عيني المها خزرات لمعات بجوني من كثر مالو حتى اهلي اصبحت

تمني رافقتني الون والحسرة من بطن الحملني وهذا عمري هذا عمري مقال أبويا الضيم ما مر الضحك مر على سني وهذا حج الناس

خلوني الآن أذكركم بأرقام هواتفنا اللي حاب يتواصل مع البنفسج يتصل بنا عبر أرقام هواتفنا ونستثمر الأثير في الاستماع إلى أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية. أرقام الهواتف 077-2-9853، رقم الآخر 078-2-9853.

0: أول اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا يا مرحبا.
1: أنا أهنيك على هذا البرنامج.
0: رب يحفظك ويسلمك.
1: والله برنامج راقي.
0: الله يسلمك.
1: وأنت راقي أستاذ.
0: ممنون والله ممنون. كلام جميل هذا وكبير عليه.
1: سمعت هاي نساء الشعر التليق شلون ما اريد البشر مدري ايش ايش يعني
0: ايه
1: رحم الودك حيد لي اياه
0: شلون ما اريد البشر شلون ياها من عندهن هي
1: هاي ما ادري شلون انت المساء اللي حكيته الشعر
0: والله اوقف لي انا قريت منها مال هواي من البشر شو مالهم داعي
1: الله اكبر هو
0: هذا بالمناسبة ذني خلي أقول لك بعدين حارات توهن انكتبن والله بالطريق
1: بالقرآن شلون الثلج هيك الثلج وذبيت على قلبي
0: إيه ترى الآخر جحيمي ومصدره وجاعي
1: الله أكبر
0: طلع إيه طلع إيه
1: كمل كمل إيه إيه كمل
0: طلعت من السياق وصبحت منبوذ وتحولوا ضدي أنا وأتباعي
1: أوف
0: أوف أوف أوف أوف. إيه من خانة حبيبي الخانة المكروه صرت الذيب فجأة بمنطق الراعي
1: أوف بالراعي ها
0: إيه إيه
1: إيه
0: الاسم بالخير عفوا ألو
1: أنا أبو علي
0: والنعم منك أبو علي أنا ممنون منك شكرا على التواصل الجميل أبو علي
1: أستاذ
0: حبيبي أنت
1: أريد أسمع من عندك شعر أنا طالبة من عندك
0: إن شاء الله نسولف شعر إحنا شعدنا إحنا نسولف شعر الليل كله
1: أنا شو راح أقول لك هالشيء
0: إيه؟
1: راح أقول لك تعنيت له للورد ردت أشتري وردة
0: خوش
1: وعبر علي أشمر حلو تبسم لي وتعدل
0: تمام
1: وشميت ريحة عطر تسوى ألف وردة
0: ويلي حلو
1: ثاريها مو من الورد ثاريها من خده
0: من خده اي والله
1: اي والله استاذ طبعا اهنيك انا اهنيك واي واي
0: الله يسلمك
1: رايد شعر غزلي حلو
0: إن شاء الله.
1: من ذوقك
0: ان شاء الله كل المحبه لك ممنون ابو علي ممنون ممنون
1: يا بعد روح استاذ مشكور مشكور
0: هلا وغلا هلا

قبل لا ننتقل لفقرة أخرى من فقرات برنامج نرد أسولف لكم، وقف بمحطة الناس اللي تؤمن أنه حظها السيء، وش قد هذا الموضوع فاعل وواضح عند الشعراء، ومثبتين ومرسخين في الكثير من المواقف والقصائد والقصص، ويعتبرون أنه أنا هذا الطالع السيء هو اللي جاي يقودني إلى دائما إلى التهلكة، إلى المشاكل ويا الناس. دائما يقولون فقري فقري، وهنا أنا فقري مو من الفقر، واضحة هاي، يعني مو أنه أنا فقير الحال، لا، أنا الفقر من الحظ السيء. هذا الحظ السيء كثير من الشعراء عاشوا مع الأسف في العراق حياة معدمة، عاشوا حياة الصعاليك، تهمشوا، تأذوا، ما لقوا حاضنة. طبعا هالكلام مو بالعموم، مو بالعموم، ولكن بعض الشعراء عاشوا هاي الحالة. لذلك عندما جسدوا هذا الفقر اللي يحكون عنه أصبحوا مصداق لكثير من الناس اللي يؤمنون أنه طالعهم في الحياة سيء، وأنه جو بالغلط لهذه الحياة، وكأنما يسولف لك واحد يقول لك أنا عايش قوة على هذه الحياة، وكأنما أنا فارضتني الدنيا على هذه الحياة اللي ما إلي بها حد وما حد يريدني بها. حظي من العنجور منجور، وحظي من البالغ كشور، غنار يا أبو أحمد. وأكو بيت للديوانية يقول فقري إش كثر شيطان من عملته الدوخ، فقري إش كثر شيطان من عملته الدوخ، بالشتا يدلي الفار بجرود الفروخ، عايش حياة فقرة وبالضيم وبيت رطب حواسم ومو كنتور، يجوز مصفطهن ملابسهم يسميها جرود، فيقول حظي يدلي الفار بجرود الفروخ. اكو شاعر اسمه ميثم آل قدير، واحد من شعراء اعتقد الفرات الاوسط، شاعر جميل، يقول ما همني بعيد الاجل وندان، ما همني بعيد الاجل واندان، وإذا انباعت عشرتي نقد وندان، بلا أسباب قمت انطعن وندان، فقري محزم الوادم عليّ.

ما ظل لي غير الأسف متسلب بهامي عض عضي على حبك فرض واللامني شنه الغرض لو نوخت نوق الأرض ما ظن بهم تنهض ما تنهض ولا شالته ولا ولا عرف الدهر شرادته فضت الصيف من الشتاء هم هالشكل حبنا انفض الله. بالمناسبة أنا ربما حاكي هذا الكلام في في في وقت سابق قديم. أنا برأيي الخاص إنه هذه القصيدة هي واحدة من مفاتيح الحداثة في عالم أو ساحة الأدب الشعبي العراقي. كتبها عبد الحسين صبر الحلي في ثلاثينيات القرن الماضي، تحديدا هاي القصيدة بحسب ذاكرتي إنه هي مكتوبة عام 1936 بعد التاريخ. عبد الحسين صبر الحلي رجل معقل وشفيه وعقال ويكتب بهذا النفس الحداثوي، بحشاشتي سهمك مضى وعقبك علي ضاق الفضى، اللي حظى بوصلك حظى والما حظى لا والحظ، انا على راسه بنعش الغراب وبيض بع الشغل. في رايي من اجى مظفر النواب، هذا راي خاص بالمناسبه يعني انا ما متبني من احد، من اجى بالخمسينات وفتح القوالب واشتغل بطريقته الحداثية اللي أصبحت الآن هي ملهمة لكل الشعراء، لكل شعراء اللي أصبحت القصيدة ما قبل مظفر وما بعد مظفر بوصفه رائد الأدب الشعبي العراقي، استلهم من هذه القصيدة مظفر. من تجي لقصائد مظفر التي كتبت على بحر الرجز اللي هي مثلا حن وانا حن، اللي أنا بي من الدعى لطولك ألف ورقة عنب مثلا قصيدة ريحان، كثير من القصائد أترف من جفاف المهر قندول ما ضايق شكر، استلهم بطريقة أو بأخرى من عبد الحسين صبر الحلي. ما أقول لك قلده، مو مظفر ما يحتاج يقلد أحد، ولكن فكرة تدوير الإبداع وإعادة إنتاجه من جديد هاي فكرة أزلية يتبناها الكثير من الفلاسفة. يعني أكو مثلا رأي لدريدة في التفكيك يتحدث عن الإزاحة، الاختلاف والإزاحة، الاختلاف والإزاحة، يقول ماكو جديد، ماكو شيء اسمه إبداع جديد، أنت تتأثر بالقديم وتعيد إنتاجه بطريقتك الخاصة. فهنيئا للأدب الشعبي العراقي اللي بثلاثينيات القرن الماضي عند قصيدة تقول بحشاشتي سهمك مضى.

0: هو مغير بيها في هذه الأغنية، في حين هي تغنت يعني رياض أحمد من غناها بوصفة أبو مصلحة في الأدب الشعبي العراقي، غناها كما هي وأعطاها حقها رياض أحمد، الله يرحم رياض أحمد فنان البصرة والعراق الكبير. أنا انتهت فقراتي إلى حد هذه اللحظة، أكيد راح نختم يا عمار مشتاق بوحدة من فقرات اللي هو يختار لنا إياها. شكرا لكل واحد تابعنا واتصل بينا. الأخ أبو علي طلب غزل، أنا قريت هسه غزل، وإذا ما قريت فخلي تابعني الحلقة القادمة إن شاء الله أعوضه أكثر وأكثر. محبتي للجميع، شكر وامتنان لكل مواقع التواصل الاجتماعي اللي جاي يحتفون بنا ويتناقلون الأشياء اللي نقولها في البرنامج من خلال صفحات اللي قدمها عمار. شكرا عمار مشتاق، وشكرا علي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بهل كاظمي في الإعداد والتقديم. الختام ويا عمار مشتاق.
1: أقول ماطر سلف كم يوم، ماطر سلف كم يوم، لا ريد فوتن، خاف أذكرهم شامات وارفس وموتن.
2: الله.
1: عضيت صبع البين وانا برهاتي، يا الريدة ما خلاش ضرس بلهاتي.
3: هدايا هدايا الشوق، هدايا الشوق يمك يا بردها، وعلي سيوف هجرات.
1: لا نبره ولا يوم راتش بظهر فيلو طايح لدق حيار طيب.

0: بريسم شعرها يموج ماير كذب ايت كركوشه وبشاهود سبحه اجاويت ركات لك بجلاي ما اشكي منها المذجل ونسهر فاس رجلين بنها
1: يا بردها متت لو ما لحق حضنا
0: كون الوقت يندار واخذ لبيماط شا علميت شلون دقات الزماط اجدس ودوس هموم وامتغر رحاي وما حشمت عوان يطحن هنا وياي.

0: شايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: الجعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حشيل علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسك شوق
0: بيوم مشاعر يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور يتصل بينا البخور
6: خليكم ويانا على الموجة 102.5 راديو تايم سكوير من البصره

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.
2: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
3: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة، والريد يكون بمكان واحد،
4: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
3: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
4: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
3: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
4: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
3: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
4: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
5: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

واحد بس أغيب شوي عن عينك بشوف شلون تتحمل تزعل ولا بس راضي

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت مو مثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: التفاهم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
4: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
5: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

الفرح يا اهل الفرح شراي بيعون يمر بي الفرح واحزاني بعيوني اسافر وحدي.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كنا نبحث عن مسواق بأعلى جودة ونريده يكون بمكان واحد،
2: ومن هذا بدت فكرة مشروع بيج مارت، أكبر هايبر ماركت بالبصرة، بيئة كاملة تعتني بيك وبأهلك.
1: ليش بيج مارت ممثل غيره؟
2: كل شيء طازج، وهذا مو كلام إعلانات. الخضروات والفواكه واللحوم والألبان توصل يوم بيوم، ولأن صحة عائلتك خط أحمر. كل قسم في بيج مارت يخضع لإشراف ومتابعة مستمرة من دائرة صحة البصرة، حتى تدخل بيتك وانت متأكد 100% من نظافة وجودة الأكل.
1: بيج مارت يوفر لكم آلاف المنتجات موزعة على طابقين، يعني ماكو داعي تفتر وتضيع وقتك.
2: مواد منزلية وكهربائية وقرطاسية بعروض ومفاجآت وحسومات مستمرة.
1: بيج مارت مكان مصمم بمواصفات عالمية بناء على جو البصرة، يحفظ صحتك ويوفر لك الراحة.
2: مر علينا اليوم بالتايم سكوير الطابق الأرضي، وخذ كل اللي تحتاجه وأكثر بعد.
3: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الاصلية، كل هذا واكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.